0: المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء، ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلاً من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
0: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب، ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد. أكرر، يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب، وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان. فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال، إن كان فرعون رمز للشيطان فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف؟ ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي. بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوب بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد برا صعب جدا. برا الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوب مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفتي الليله، انا اوضتي فاضيه، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطوهمش فرصه يفكروا، طلب من الشايلين بسرعه ياخدوا حاجتهم ويوديها الاوضه بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظه، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفه، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقولك عليه. هز راسه موظف الاستقبال بابتسامة، وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيرة جت للشاب رسالة من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكرة الطيران. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرسالة. والمفاجأة انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شوية. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة ورا مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتحها الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقولك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك، سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك. وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: سؤالنا النهاردة بيقول: هل آدم شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ يعني طالع إنه لا، آدم ده يا جماعة ده شخصية أسطورية خالص، والله ما خلقوش ولا حاجة.
1: آدم بيمثل رأس الخليقة البشرية، فلو آدم أسطورة يبقى نسله أسطورة، يبقى البشر كلهم أساطير ولنا ولا أنت موجودين. فالقضية مهمة جدا إنه آدم الأول خلق بطريقة متميزة على صورة الله وشبهه، فآدم مش طلع من كائنات تاني أقل تطورا منه، آدم اتخلق على صورة الله وشبهه، والله أعطاله الحرية. وفي شيء جميل قوي في أصحاح 2 من سفر التكوين، لما آدم سمى كل الحيوانات اللي الرب ورهاله، وزي ما قلنا بيوري رأس المجموعة لأنه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، بيقول لك ولم يجد معينا نظيره. ففي كل طائفة الحيوانات مفيش حاجة متقاربة مع آدم خالص. فآدم خلق متميز وحواء خلق متميز عشان يكونوا رأس المجموعة البشرية اللي هي خلقت على صورة الله وشبهه وتختلف عن بقية الكائنات الأخرى. بيبقى سؤال إنه ممكن يكون في تشابه بين الجسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى
0: اللي هو زي القرد
1: مثلا. وده أنا هديكي مثال أكتر، إن الإنسولين اللي في جسمنا أقرب إنسولين ليه هو الإنسولين اللي في جسم الخنزير. لكن مش معنى كده إن إحنا قرايب. الفكرة كالآتي، إنه الخنزير محتاج إلى الإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة. جسم الإنسان محتاج للإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة، لأن إحنا عايشين تحت نفس الظروف البيئية في نفس الكرة الأرضية، تحت نفس الضغط ونفس العوامل الجوية المختلفة. فعشان كده في تشابه، دي وحدات البناء اللي الله استخدمها في بناء كائنات كتيرة زي الحيوانات مثلا، والخلق المتميز للإنسان اللي فيه تشابهات علشان كلنا عايشين تحت نفس الظروف.
0: هو اللي يمنع أن يكون في تطور زيه زي بقية الحيوانات؟ يعني إحنا اتكلمنا قبل كده أن الديناصورات اتطورت.
1: لا، احنا ما قلناش اتطورت الحقيقة، احنا قلنا اختلفت داخل المجموعة الواحدة. ما ده اللي انا عايز اشرحه، اني احنا الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. داخل الجنس الواحد في انواع تانية بتتكون كتيرة قوي، لكن فيها كل الصفات الوراثية بتاع رأس هذا الجنس. لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب مثلا، دول ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس، وخلق الذئب والذئبة اللي هم رأس المجموعة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول ل200 نوع من الكلاب. في الشعر الطويل يقدر يعيش في المكان البارد، في الشعر القصير يمكن يقدر يعيش في الأماكن الحارة، تمام؟ لكنهم كلاب، ما فيش ولا واحدة منهم بتقطة مثلا. فده فكرة الجنس الواحد، ولازم نفهم الخلق الكتابي عشان نقدر نفهم إزاي التشابهات والاختلافات اللي موجودة حوالينا في الكائنات الحية.
0: فمعنى كده أنه آدم كان هو المتميز؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه على صورة الله وشبهه. الكلمة دي ما جاتش لما ربنا خلق الحيوانات، الكلمة دي متميزة لآدم وحواء، وحواء من آدم. فهم رأس المجموعة البشرية كلها. لو رأس المجموعة البشرية رمزي أو أسطورة يبقى المجموعة البشرية أسطورة، بس إحنا حقيقة أنت موجودة وأنا موجود وكل البشر الموجودين اللي نعرفهم على الأرض موجودين.
0: ما إحنا مش بننكر إنه آدم اتوجد، بس مش بطريقة الخلق.
1: أمال هيتوجد إزاي بقى؟ ما دي القضية التانية. هل جه عن طريق ان كائنات اقل منه وبعدين ربنا كلم واحد منهم وعطاهم امنيزيا، يعني نسيوا ان هم كانوا قرود؟ طبعا ده كلام يختلف جدا عن انه الله اللي خلق، لانه بيقول من تراب والى تراب تعود. ما قالوش من هيومينويد والى هيومينويد تعود لما تموت.
0: دكتور ناجي، احنا وقت الحلقه بيخلص، بس احنا هنكمل موضوعنا وازاي ادم اتخلق. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا لسه ما خلصناش حلقة النهاردة، لكن هسيب معاكم سؤال: يا ترى آدم كان أول الخليقة ولا كان في قبليه خليقة تانية وهو نتاج التطور ده؟ منتظرين إجابتكم على السؤال. كمان منتظرين لو عندكم أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد حوالين الكلام اللي قلناه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية وبرنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
10: نعم، منذ أيام الرسل، وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله.
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني
10: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته لأفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم،

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر. لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معاً.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: فتحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جي الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول في لويين 17:13 إن من يصيد حيوانا أو طائرا صالحا للأكل يجب أن يسفك دمه ويغطيه بالتراب، ولكن في التثنية 12:24 يقول إن الصياد يجب أن يسفك دم الحيوان الذي يصيده على الأرض كالماء.
2: النصان يكمل أحدهما الآخر، فعندما يصيد الصياد صيدا يؤكل لحمه يجب أن يسفك دمه كالماء على الأرض ثم يغطي الدم بالتراب.
1: ذكر سفر اللاويين 23 الأعياد اليهودية بالتفصيل، ويتضح من لاويين 23:14 و21 و31 و41 أن هذه الأعياد أبدية، ولكن لا يحتفل أحد بهذه الأعياد في أيامنا هذه.
2: لم يقل سفر اللاويين إن هذه الأعياد أبدية، بل قال إنها فريضة دهرية. وقول المعترض إنها أبدية تحريف منه للنص التوراتي، ولا يخفى أن الدهر هو الزمن الطويل، وقد احتفل بنو إسرائيل بأعيادهم دهرا بمعنى لمدة زمن طويل، فيوجد فرق بين كلام المعترض وبين نص التوراة.
1: جاء في لاويين 23:18-19 أن تقدمات عيد الخمسين هي 13 ذبيحة، ولكن جاء في سفر العدد 28:27-30 أن عددها 11 فقط.
2: قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المذكورة في سفر اللاويين، فكانوا يقدمون 13 ذبيحة أولا كما جاء في سفر اللاويين، ثم يقدمون 11 ذبيحة كما ورد في سفر العدد، وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية.
1: جاء في اللاويين 23:27-29 أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفارة العظيم الذي يتذلل فيه الناس أمام الرب ولا يعملون فيه شيئا، ولكن الملك سليمان لم يجعل لهذا اليوم اعتبارا كما يظهر من ملوك الأول 8:65-66 وأخبار الأيام الثاني 7:10.
2: لا يوجد ما يبرهن أن الملك سليمان لم يقدس يوم الكفارة العظيم كما جاء في سفر الملوك الأول وأخبار الثاني، فإن ما جاء في هذين السفرين يبين أن الملك سليمان احتفل بعيد المظال يوم 15 من الشهر السابع وانتهى منه يوم 22، وذلك لمدة 7 أيام حسب الشريعة، وختم الاحتفال بيوم ثامن صرف فيه الملك سليمان الشعب إلى خيامهم هو يوم 23 من الشهر السابع. هذا يظهر التوافق الكامل بين رواية سفري الملوك الأول وأخبار الثاني، غير أن احتفال الملك سليمان دام في تلك السنة 14 يوما، إذ يقول في ملوك أول 8:65 عيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام و7 أيام 14 يوما، فيكون بدء الاحتفالات في اليوم 8 من الشهر 7، ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم 10 من الشهر 7 حسب الشريعة.
1: جاء في اللاويين 25:39-41 أن اليهودي المستعبد عند اليهودي يخرج حرا في سنة اليوبيل، وهذا يناقض ما جاء في التثنية 15:12 من أنه يخرج في السنة 7.
2: تنتهي العبودية بنهاية السنة 6 أو في سنة اليوبيل، أيهما أقرب؟ فالرجل الذي يباع عبدا في الظروف العادية يخدم 6 سنوات كاملة، أما إذا بيع في السنة 46 مثلا فيمضي حرا في السنة 50، ويكون قد خدم أقل من 6 سنوات.
1: جاء في لاويين 27:26 أن البكر الذي يفرز للرب لا يقدسه أحد، ولكن جاء في تثنية 15:19 أن كل بكر يقدس للرب.
2: البكر الذي يخصص للرب بحسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكا للرب، فلا يجوز تقديمه لله كنذر، لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حق الرب.
1: جاء في لاويين 27:28-29 أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب، كل محرم يحرم من الناس لا يفدى يقتل قتلا. وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية، وهناك ما يناقضه في تثنية 12:30-31 حيث يقول: فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن آلهتهم، فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم.
2: يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية، وما جاء في لاويين 27 الآيتين 28-29 لا يتكلم مطلقا على الذبائح، بل على الأشياء المحرمة للرب، بمعنى أنها تخصصت للقضاء عليها وقتلها. فإذا نذر إنسان بهيمة يجب تحريمها، بمعنى قتلها، ولا يمكن فداؤها البتة. أما بالنسبة للإنسان فلم يكن الحكم بالموت يصدر إلا من الله رأسا، كما جاء في يشوع 6 قال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض: ادخلا بيت المرأة وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الجاسوسان وأخرجا رحاب وكل ما لها، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. حكم الله بالتحريم على المدينة كلها، أي بتوقيع حكم الموت عليها. نقرأ في سفر العدد 21 أن بني إسرائيل تعهدوا بتحريم مدن أعدائهم، أي بتنفيذ حكم الموت فيهم. من مقارنة كل النصوص الواردة نرى غضب الله مشتعلاً على الذين قضى بتحريمهم، أي إهلاكهم. ثم كان حكم الموت يصدر من القضاة المقامين من الله، ولم يكن مأذونا لبني إسرائيل أن يقتل أحد منهم إنسانا ولو كان عبدا له. ولا نجد مطلقا إشارة إلى أوامر من الله بتقديم ذبائح بشرية، بل نرى أسلوبا صارما خطيرا للنطق بحكم الموت على أي فرد أو جماعة من الأثمة. فالمقصود مما جاء في اللاويين أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة أي المحكوم عليها من الله بالموت في صف النذور التي يمكن فداؤها، على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتهامهم للكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقة على تقديم ذبائح بشرية هو قصة بنت القاضي يفتاح الجلعادي كما جاءت في سفر القضاة 11. فقد نذر يفتاح أن أول شيء يخرج من بيته للقائه عند رجوعه بسلام يقدمه محرقة للرب، ومما يؤسف له أن أول من خرج من بيته كانت ابنته، فحزن حزنا شديدا، لكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره. ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرف بحسب ما أوحاه إليه عقله، مدفوعا بما كان في نفسه من غيرة شديدة على تحرير بني إسرائيل من أعدائهم، وكان قصده أن يبين شكره لفضل الله عليه بطريقة غير عادية كما فعل الله معه إحسانا عظيما. لكن الله لم يأمر يفتاح القاضي أبدا أن يقدم ابنته محرقة، ولا نجد إشارة إلى أن الله صادق على عمل يفتاح أو مدحه. يروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرض للحكم على عمل يفتاح، لأن عمله كان تسرعا منه. إن يفتاح قطع غصن شباب ابنته الغض، فعل هذا بدون أمر من الله. لقد كان خطأ عظيما أن ينذر نذرا كهذا، وكان من الخطأ أيضا أن ينفذ هذا النذر. وإذا سأل سائل كيف أمكن أن يعمل رجل عظيم كيفتاح شرا فظيعا منهيا عنه في شريعة موسى، الجواب إن يفتاح عاش في عصر نسيت فيه أوامر الله وقوي فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و 43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و 13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و 70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي ان المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وانت اللي قلت عن نفسك انه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة.

وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنان، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق راس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع إنه ما حدش بيحب الموت لكنه بقى بيتحرك، وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده.
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وقناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبيعي. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما بابا طلع على معاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية هو يعقوب ابو اصباط شعب اسرائيل.
0: وايه ارتباط يعقوب بقى بقصة اميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، انا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله الغاز.
1: ما هو انتي عارفة طبعا ولاده عملوا ايه في يوسف اخوهم، ازاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الافلام، وكمان الافلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الرجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل علاقة بينهم وبين يوسف كويس، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له إن وصية أبوك قبل ما يموت إنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حولوا الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنتي مسنودة عليها.
0: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا ف

ازيكم يا بنويت، وحشتوني قوي قوي زي كل مره بتوحشوني برضو. النهارده حلقتنا دمها خفيف شويه ولطيفه جدا، هتعجبكم قوي قوي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اسس وقواعد اللقاء الاول للتعارف. حد فيهم حاجه؟ موضوعنا بكل بساطه هو اللقاء الاول للعروسين او اول مره يقابلوا بعض خالص. كتير من الشباب والشابات مننا المقبلين على الزواج او اللي هم داخلين على مرحله الجواز ما عندهمش درايه كامله باسس اللقاء الاول للتعارف، وخصوصا يا جماعه ان اللقاء الاول ده بيسيب انطباع كامل عن شخصيتي وعن هيئتي للطرف التاني. زي ما بيقولوا طبعا الانطباع الاول بيدوم، طبعا الكلمه دي معروفه وعدت علينا كتير قوي، عشان كده يعني بناخد بالنا قوي من لبسنا، بناخد بالنا من طريقه كلامنا، وخصوصا في اللقاء الاول ده بتبقى الواحده متوتره ومرتبكه مش عارفه تقول ايه، مش عارفه طب هقعد ازاي، طب هلبس ايه، 50 سؤال بيجي في دماغك في لحظه واحده، بتبقي مش عارفه تتصرفي ازاي. وده بيحتم عليكي انك لازم تسمعي معايا الحلقه دي لان هتفيدك قوي، وخصوصا لو انت كنت لسه مرتبطتيش او مقبله على الجواز. خبراء الاتيكيت وفن التعامل بيقولوا ان اللقاء الاول للتعارف لازم او يبقى مستحب ان يكون في مكان عام، يعني بلاش موضوع البيت، بلاش يعني موضوع مكان كده يكون منعزل، لا خالص، لما يكون في مكان عام هيكون احسن ليكي واحسن ليه هو. طيب لو اللقاء الاول ده مترتب من شخص اخر، يعني في حد كده جايب العريس، لو مثلا العريس جه صاحبه قال له على عروسه مثلا شايف ان هي مناسبه ليه، ده طبعا كلنا عارفين انه معروف باسم ايه، جواز الصالونات. تمام، على فكرة بقى يا جماعة يعني سر بيني وبينكو، أنا اتجوزت جواز الصالونات. لو هنتكلم بقى على اللقاء الأول يبقى ماشي ازاي كده خطوة بخطوة وبشويش عشان نركز مع بعض. ما ينفعش خالص خالص ان في اللقاء الأول تكون مامة العريس أو مامة العروسة المكرمين المبجلين موجودين معاكو في القعدة، عشان طبعا وجودهم بيسبب ايه بقى، رهبة فظيعة للطرفين، تحس ان المدير العام قاعد قدامك، وده بيشتت التركيز خالص وبيشتت ذهنك. حتى لو كنت يعني مجمعة كم سؤال كده تسأليهم للعريس هتلاقيهم خلاص طاروا كده في ثانية. مامة العريس بتبقى مركزة مع العروسة، عايزة تشوفها بتتكلم ازاي، لابسة ايه، طويلة ولا قصيرة، حولة ولا كويسة. هتلاقوا بقى ايه التركيز، يعني تحس ان انت واقفة في الاسم كده وهتعملك فيشو تشبيه بعد شوية. عشان كده من المفضل طبعا ان الممهات الحلوين ما يكونوش موجودين معاكو، وان يكون الشخص اللي عرفكو على بعض هو اللي يكون موجود، يعني حد كده يكون تعرفوه انتو الاتنين. لكن للأسف يا جماعة هتلاقوا في امهات بقى بتصر انها تحضر اللقاء الاول، يعني تقول لها يا ماما يهديك يرضيك لازم اروح لوحدي. ابدا، لازم اشوف عروستك شكلها ايه يا ابني، مش دي اللي هتعيش معايا العمر كله. طبعا الام بتروح بهدف ايه، بتروح بهدف انها تقيم الطرف التاني، وده غلط خالص. الهدف الاساسي من اللقاء الاول هو معرفة هل في قبول ولا لا، في توافق نفسي بين الطرفين ولا لا. طيب من الاسئلة المهمة والحب نسألها في اللقاء الاول، احم احم احم بقى، هقول لكم اول نصيحة نقدر بيها نعرف الذوق العام او ذوق الشخص اللي قدامي او هو بفكر ازاي. يعني ايه الذوق العام؟ يعني هنسأل اسئلة عامة زي مثلا الالوان، بيحب ايه الوان، بيحب يلبس ايه، قميص لونه ايه، بيحب ايه اللون المفضل عنده مثلا، الاسئلة بتاعت اولى ابتدائي دي، او ايه مثلا الاكل المفضل عنده، او ايه نوع الميوزك اللي بيحب يسمعها، يعني في ناس تحب تسمع بيتهوفن، في ناس بتحب تسمع شعبولة، او ايه مثلا الهوايات المفضلة عنده، بيحب يلعب كرة سلة، بيحب يحضر ماتشات، بيحب سباحة، ملهوش في اي حاجة خالص، كل ده طبعا بيفرق معاك. على فكرة ده بيدي الفرصة لكل واحد ان يعرف شخصية التاني كويس قوي، طبعا ده هدف اللقاء الاول، لان المفروض يبقى فيه لقاءات تانية بعد كده، ده لو الموضوع هيمشي يعني. لازم كمان يا عروسة يا أمورة لازم أخد بالي أني ما أتكلمش عن نفسي على طول. يعني إيه؟ يعني ما عودش أقول على فكرة أنا مثلا بعمل أكل حلو قوي، أنا بشتري هدومي من محلات مثلا مش عارفة فين، أنا أنا أنا أنا لحد من عريس يزهق منك ويطفش. فلازم تاخدي بالك أنك إيه تبقي هادية وراسية وما تتكلميش كتير عن نفسك، يعني إدي فرصة أنك تسمعيه، وبلاش حضرتك يعني تنازلي شوية، وبلاش إيه تقعدي تفتخري بالحسب والنسب والعيلة والأسرة الكريمة اللي كلها دكاترة دي، خلي الحاجات دي يعني تيجي بعدين. فخليكي بسيطة ومتواضعة، لأن التواضع من ملامح الشخصية الجذابة، يعني كل ما تبقي متواضعة أكتر شخصيتك هتبقى جذابة أكتر، والعريس هيوافق بيك إن شاء الله. وما تخافيش يا ستي، ما تقليش على العريس، مش هيطير منك ده لو سمعتي كلامي.
وفي الاخر يا جماعه الموضوع يعني اسمه نصيب وكل حاجه اسمه نصيب زي ما بيقولوا، ومش هو الكلام ده اللي هيخلي العريس يوافق ولا العروسه توافق. موضوع في الاول والاخر الارتياح. عشان كده هختم حلقتي معاكم، واتمنى ان كل عريس وعروسه يكونوا مبسوطين لما يسمعوا الكلام ده، او اي اتنين مقبلين على الجواز. هقابلكم في حلقه جديده. كانت معاكم راندا بارتي وبرنامجكم اتيكيت. باي باي.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم

على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه، إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Welcome our listening friends to this new broadcast.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج الجديد.
1: We are beginning a series of messages on the parables of Jesus.
2: سنبدأ في دراسة سلسلة جديدة عن أمثال السيد المسيح.
1: Each story has a specific point that Jesus wanted to make.
2: أراد يسوع من كل قصة أن يقدم هدفا أو قصدا محددا.
1: And today I'm going to begin with a parable that is found in the Gospel of Matthew chapter 13.
2: وسنبدأ اليوم بمثل جاء ذكره في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
1: And we call this series of messages the point of the story.
2: وسنسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية في القصة.
1: And this particular parable in Matthew 13 is a parable of the sower.
2: في هذا المثل على وجه التحديد الوارد في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى يسمى مثل الزارع.
1: In this particular parable, it will be easy for us to understand because Jesus not only telling us the parable, but he tells us its meaning.
2: في هذا المثل بشكل خاص يسوع لا يعطينا القصة فحسب ولكنه أيضا يخبرنا عن معناها.
1: I want to challenge you to read ahead Matthew chapter 13 verses 24 to 30.
2: أود أنني أحفزك على قراءة ما جاء في إنجيل متى الأصحاح الثالث عشر من العدد الرابع والعشرين إلى العدد الثلاثين.
1: Because I'm going to challenge you to do some rethinking.
2: لأنني أريد أن أحفزك على معاودة التفكير.
1: Because you will hear some things you might never have heard before.
2: لأنك سوف تسمع أشياء ربما لم تسمعها من قبل.
1: So I want you to be prepared.
2: لذلك أود أنك تستعد لذلك.
1: The Lord Jesus Christ, the greatest preacher that has ever lived.
2: إن الرب يسوع الذي هو أعظم واعظ عاش على وجه الأرض.
1: Taught by telling stories or riddles or illustrations.
2: كان يستخدم في تعليمه القصص والأحجيات أو الألغاز أو الأمثال التوضيحية.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because what stories do is help to bring the theory into practice.
2: لأن الذي تفعله القصص هو أنها تأتي بالنظرية إلى التطبيق والممارسة.
1: A story helps to bring abstract ideas into real life.
2: القصة تساعد على أن تأتي بالأفكار المعنوية إلى الحياة الواقعية.
1: A story helps to illustrate a distant thought and make it practical.
2: القصة تساعد على توضيح الفكرة البعيدة لتجعلها عملية.
1: And that is why Jesus taught with a story.
2: ولهذا كان يسوع يستخدم القصة في تعليمه.
1: Most of you who have been listening to me know that I seldom preach a message without telling you some sort of illustration or a story in order that you might remember it.
2: معظم الذين يستمعون إلى رسائلنا يدركون أنني قلما أقدم رسالة دون أن أقدم مثالا أو قصة توضيحية حتى تتذكرها مع النص.
1: In Matthew 13, Jesus tells two groups of parables.
2: في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى نرى أن يسوع يقدم لنا مجموعتين من الأمثال.
1: The first group of parables he tells to the large crowd.
2: المجموعة الأولى من الأمثال يقدمها للجمع الكثير.
1: And then he reserves its explanation for the disciples.
2: ثم يحتفظ بشرحها وتفسيرها ليقدمه للتلاميذ.
1: The second group of parables he only tells to the disciples alone.
2: المجموعة الثانية من الأمثال كان يقدمها للتلاميذ فقط.
1: Because there are some things that only the disciples of Jesus Christ must know and must understand.
2: لأن هناك بعض الأشياء التي ينبغي أن تلاميذ يسوع المسيح وحدهم هم الذين يعرفونها وينبغي أن يفهموها.
1: Now this is the parable that Jesus tells to the crowd, but he reserves the explanation of it to the disciples.
2: فهذا هو المثل الذي يقوله يسوع للجمع ولكنه يحتفظ بشرحه وتفسيره للتلاميذ.
1: This parable is often referred to as the parable of the sower.
2: هذا المثل يشار إليه عادة بأنه مثل الزارع.
1: But I want to refer to it as the parable of the soil.
2: لكني أود أنني أسميه مثل التربة.
1: Let's look at the story.
2: دعنا نتأمل في هذه القصة.
1: A farmer who owns a piece of land.
2: فلاح يملك قطعة من الأرض.
1: Cultivates it and prepares the land for planting.
2: يهذبها ويسقلها ويعدها للزراعة.
1: He plows it so that the seed can go into the soil.
2: فهو يحرثها حتى تستطيع البذرة أن تدخل إلى التربة.
1: The next day he gets up early in the morning and all day long he sows wheat.
2: وفي اليوم التالي يستيقظ مبكرا في الصباح ويظل طوال اليوم وهو ينثر بذور الحنطة.
1: This was not a machine going around tilling hundreds of acres in one day and automatically sowing seeds.
2: لم تكن تلك آلة تتحرك لتحرث مئات الأفدنة في يوم واحد وتبذر البذور بشكل آلي.
1: This was all done on foot.
2: لكن كان كل ذلك يعمل مشيا على الأقدام.
1: He keeps walking back and forth with the seed in a pouch and spreads the seed back and forth all day long.
2: فكان يمشي إلى الخلف ثم إلى الأمام ومعه البذار في كيس أو حقيبة وينثر البذار إلى الخلف وإلى الأمام طوال اليوم.
1: In the end of the day, he is totally exhausted, so he sleeps well at night.
2: ولا بد أنه في النهاية يشعر بالتعب والإعياء وينام جيدا في الليل.
1: But then at night, while the farmer and his workmen are resting,
2: لكن حينئذ وفي أثناء الليل بينما الفلاح وعماله مستريحون,
1: his enemy who hates him so much comes in and plants seed that looks very much like wheat.
2: يأتي عدوه الذي يكرهه جدا ويزرع بذارا شبيهة جدا بالحنطة.
1: So if the farmer wakes up in the morning and starts looking around, even though the weed is there, he will not know it.
2: ولذلك عندما يستيقظ الفلاح في الصباح ويتطلع حوله حتى إذا كان الزوان هناك فإنه لن يعرفه.
1: Several weeks later, as the wheat begins to green up, the hired hands discover what to them is a terrible disaster.
2: وبعد ذلك بعدة أسابيع عندما تبدأ الحنطة في الإخضرار فإن أيدي العمال الأجراء تكتشف ما يبدو لهم أنه كارثة مرعبة.
1: Their first reaction is to go down to the field and start digging up the weed.
2: ولا بد أن أول رد فعل لهم هو أنهم يذهبون إلى الحقل ويبدأون في اقتلاع الزوان.
1: But the experience and all wise landowner says,
2: ولكن صاحب الأرض الخبير وكلي الحكمة يقول,
1: No, let it alone.
2: لا, دعوه وحده.
1: Because in the harvest time, it is going to be easier to separate the two.
2: لأنه في وقت الحصاد سيسهل فصل الاثنين.
1: He tells them that if you start pulling out the weeds too early, you may unintentionally pull out some of the wheat.
2: ويقول لهم إنكم إذا بدأتم تقتلعون الزوان مبكرا جدا فقد تقلعون بعض الحنطة على غير قصد منكم.
1: I want you to focus with me here on five things in this particular story.
2: أود هنا أيها المستمعون الأعزاء أنكم تركزون معي على خمسة أشياء في هذه القصة بصفة خاصة.
1: Number one, the field.
2: أولا الحقل.
1: Secondly, the two sowers.
2: ثانيا الزارعان.
1: Thirdly, the two crops.
2: ثالثا المحصولان.
1: Fourthly, the two questions.
2: رابعا السؤالان.
1: And fifthly, the two harvests.
2: خامسا الحصادان.
1: First, let's focus on the field.
2: أولا دعنا نركز على الحقل.
1: There are so many writers and commentators who thought that the field is the church.
2: هناك كثيرون من الكتاب والمفسرين الذين ظنوا أن الحقل المقصود هنا هو الكنيسة.
1: They argue that the church is not supposed to be holy and righteous and pure.
2: وكانت حجتهم أن الكنيسة لم يكن مفترضا بالضرورة أنها مقدسة وبارة ونقية.
1: They argue that the church ought to be a mixture of everybody, believers and non-believers.
2: حجتهم أن الكنيسة ينبغي أن تكون خليطا من كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين.
1: Because the visible church, they say, is not the bride of Christ.
2: لأن الكنيسة المنظورة كما يقولون ليست هي عروس يسوع المسيح.
1: This is terribly erroneous.
2: وهذا خطأ كبير ورهيب.
1: Not because I'm saying it is erroneous.
2: ليس لأنني أنا الذي أقول إنه خطأ كبير.
1: But because Jesus in verse 38 of Matthew 13 said so.
2: بل لأن الرب يسوع في العدد 38 من الأصحاح 13 من إنجيل متى قال ذلك.
1: Let's read it.
2: دعنا نقرأ هذا الكلام. والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير.
1: The field, therefore, is the world. Jesus did not say it's the church.
2: فالحقل إذن هو العالم، ولم يقل يسوع إن الحقل هو الكنيسة.
1: To be sure, in the Church of Jesus Christ, there are many Christians who are Christians in name only.
2: على وجه اليقين في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون من المسيحيين الذين هم مسيحيون بالاسم فقط.
1: In the Church of Jesus Christ, there are many who believe that Jesus is the Savior of the world, but not their own Savior.
2: في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون يؤمنون بأن يسوع هو مخلص العالم، ولكنهم لا يؤمنون بأنه مخلصهم الشخصي.
1: In the Church of Jesus Christ, there are many who claim to be Christians, but they only are look-alike Christians.
2: في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون يزعمون أنهم مسيحيون، ولكنهم فقط يظهرون وكأنهم مسيحيون.
1: But that is not the point of the parable here.
2: ولكن ليست هذه هي النقطة الأساسية في المثل هنا.
1: The field is bigger than the church.
2: فإن الحقل هو أكبر من الكنيسة.
1: God owns the whole world.
2: الله يمتلك العالم كله.
1: And this is the message that Jesus is communicating here.
2: وهذه هي الرسالة التي يريد يسوع أن يبلغها هنا.
1: The first point of the story is that His Father owns the world.
2: النقطة الأولى التي يريد يسوع أن يبرزها في هذه القصة هي أن أباه يمتلك العالم كله.
1: The earth is the Lord's and the fullness thereof.
2: لأن للرب الأرض وملئها.
1: The devil has no right to this world whatsoever.
2: فليس للشيطان أي حق في هذا العالم بأي حال من الأحوال.
1: He likes to think that he does, but he doesn't.
2: إنه يحب أن يفكر هكذا، ولكنه ليس كذلك أبداً.
1: Satan tried and continues to try to usurp that right, but the devil has no rights.
2: لقد حاول الشيطان ولا يزال يحاول أن يغتصب ذلك الحق، ولكن الشيطان ليس له أي حقوق على الإطلاق.
1: He misleads many people into thinking that he does, but he doesn't.
2: إنه يغرر بفكر الكثيرين من الناس لكي يوهمهم أن له حقوقا، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.
1: But in fact, the Bible says that the devil is the god of this world only as far as those who are under his dominion are concerned.
2: ولكن الكتاب في الحقيقة يقول إن الشيطان هو إله هذا العالم فقط بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لسلطانه.
1: But this is God's word.
2: ولكن هذا هو عالم الله.
1: He made it.
2: هو الذي صنعه.
1: He put it together.
2: هو الذي رتبه ونظمه.
1: He owns it all.
2: هو الذي يملكه كله.
1: And one day he will demonstrate his ultimate power and authority.
2: ويوما ما سيبين قوته وسلطته العظمى.
1: And one day he will demonstrate his ultimate ownership of this world when he comes back.
2: ويوما ما سيظهر ويبين ملكيته الكاملة لهذا العالم عند مجيئه الثاني.
1: Secondly, Jesus tells us about the two sowers.
2: ثانياً يسوع يخبرنا أن هناك زارعين.
1: He distinguishes between the two so clearly that there is no doubt in anyone's mind.
2: وهو يميز بين الاثنين بصورة واضحة لا تدع هناك في ذهن أي واحد أدنى مجال للشك.
1: They are distinct in every way.
2: فهما متميزان بكل طريقة.
1: They are different in character.
2: هما مختلفان في الشخصية.
1: They are different in purpose.
2: وهما مختلفان في الهدف.
1: They are different in nature.
2: وهما مختلفان في الطبيعة.
1: Jesus is the first sower.
2: يسوع هو الزارع الأول.
1: Jesus is the owner of the field.
2: يسوع هو مالك الحقل.
1: This is his farm. He owns it.
2: هذا حقله. هو يمتلكه.
1: He plants in the daylight without fear and hesitation.
2: هو يزرع في وضح النهار. دون خوف أو تردد.
1: He plants in truth and he plants in honesty.
2: هو يزرع بالحق ويزرع بالأمانة.
1: He plants in hard work.
2: هو يزرع بجد واجتهاد.
1: Jesus plants good, real and precious seed that has value.
2: يسوع يزرع بذارا صالحة وحقيقية وثمينة ولها قيمة.
1: Satan is the second sower.
2: الشيطان هو الزارع الثاني.
1: He doesn't own the land.
2: إنه لا يملك الأرض.
1: He is a usurper.
2: هو مغتصب.
1: The land belongs to someone else.
2: الأرض يمتلكها شخص آخر.
1: Satan is the enemy of the land owner.
2: الشيطان هو عدو مالك الأرض.
1: So he sneaks in at night.
2: لذلك فهو يتسلل في الليل.
1: When people are resting.
2: عندما يكون الناس مستريحين.
1: He sows cheap, worthless, look-alike imitation wheat seed that has no value whatsoever.
2: وهو يزرع بذارا رخيصة لا قيمة لها. هي مجرد تقليد يشبه بذار الحنطة ولكن ليس لها أي قيمة على الإطلاق.
1: Have you ever stopped for a moment to think about how this parable is working out in our world today?
2: ترى هل توقفت لحظة لتفكر كيف يمارس هذا المثل في مجتمعنا اليوم؟
1: And how Satan the usurper has been misleading even among some of God's elect in confusing the two sowers.
2: وكيف أن الشيطان المغتصب يضلل حتى بعض مختاري الله إذ يجعلهم يخلطون بين الزارعين.
1: I want to give you a modern day contrast between the two sowers in our own world.
2: أود أنني أقدم مقارنة عما يحدث في عصرنا الحاضر وفي مجتمعنا بين الزارعين.
1: The vast majority who are undiscerning never comprehend the difference.
2: الغالبية العظمى الذين يفتقرون إلى حاسة التمييز لا يفهمون ولا يدركون الفرق أو الاختلاف.
1: While Christians sow genuine love,
2: فبينما يزرع المؤمنون الحب الأصيل,
1: Satan comes in and sows cheap sentimentality on the same field.
2: يأتي الشيطان ليزرع العواطف الرخيصة على نفس الحقل.
1: While Christ sowed genuine love,
2: فبينما يزرع المسيح الحب الأصيل,
1: Satan comes in and he sows cheap sentimentality on the same field.
2: يأتي الشيطان ليزرع العواطف الرخيصة على نفس الحقل.
1: While Christ sows the true compassion,
2: بينما يزرع المسيح الحنوة والشفقة والرحمة,
1: Satan comes in and he sows empty good work.
2: يأتي الشيطان ليزرع العمل الصالح الفارغ.
1: Many among the people of God cannot distinguish between the two.
2: كثيرون بين شعب الله لا يستطيعون التفريق أو التمييز بين الاثنين.
1: While Christ sows profound faith in God and trust in his Father and his supernatural power,
2: وبينما يزرع المسيح الإيمان العميق بالله والثقة في أبيه وفي قوته فوق الطبيعية,
1: Satan comes in and he sows the seed of faith in oneself and belief only in the power of self.
2: يأتي الشيطان ليزرع بذرة إيمان الفرد بذاته والثقة فقط في قوته الذاتية.
1: While Christ sows the personal purity and righteous living,
2: بينما يزرع المسيح النقاوة الشخصية وحياة البر,
1: Satan comes in and he sows the seed of selfishness and greed.
2: يأتي الشيطان ليزرع بذور الأنانية والطمع.
1: While Christ sows the seed of biblical and theological truth.
2: بينما يزرع المسيح بذرة الحقائق الكتابية واللاهوتية.
1: Satan comes in and he sows the seed of secular and pragmatic logic.
2: يأتي الشيطان ويزرع بذرة المنطق الواقعي العملي الدنيوي.
1: The two sowers could not be more different to the discerning person.
2: وبالنسبة للقادرين على التمييز لن تكون هناك اختلافات أخرى أكثر من هذه بين الزارعين.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: there are two distinct crops or products.
2: هناك محصولان اثنان مختلفان ومتميزان ومتميزان.
1: The Son of God sows wheat in the fields.
2: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
1: But his enemy comes in and he sows look-alike wheat, but it is weed.
2: لكن عدوه يأتي ليزرع ما هو شبيه بالحنطة تماما ولكنه في الحقيقة زوان.
1: This is an incredibly diabolical trick.
2: وهذه خدعة شيطانية لا تصدق.
1: Satan does not sow wickedness among the wicked.
2: الشيطان لا يزرع الشر وسط الأشرار.
1: No.
2: لا.
1: That would not do much damage.
2: فهذا لن يسبب خسارة كبيرة.
1: But he sows wickedness among the good.
2: ولكنه يزرع الشر وسط الخير.
1: Satan's actions are motivated by malice and hatred toward the Lord Jesus Christ.
2: أعمال الشيطان يقوم بها بدوافع الخبث والحقد والكراهية نحو الرب يسوع المسيح.
1: Think about it.
2: تأمل هذا.
1: Weed does not have a marketable value like wheat.
2: الزوان ليس له أي قيمة سوقية مثل الحنطة.
1: The wheat does have value.
2: الحنطة لها قيمة.
1: And yet this particular type of weed looks so much like wheat that even experts have a hard time distinguishing the two plants when they are growing together in the field.
2: ومع ذلك فإن هذا النوع الخاص من الأعشاب يشبه الحنطة كثيرا حتى أن الخبراء يجدون أنه من الصعب أن يميزوا بين النباتين عندما يرونهما ينميان معا في الحقل.
1: It really is very difficult to tell the difference.
2: من الصعب جدا حقا أن تلاحظ الاختلاف بينهما.
1: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
2: ولكن الشيطان لا يزرع بزاره المزيفة بدوافع الحقد والخبث فقط.
1: He also sows his false seed as a form of revenge.
2: بل أيضا يفعل ذلك كمظهر من مظاهر الرغبة في الانتقام.
1: Let me give you some historical background on this.
2: دعني أقدم لك بعض الخلفية التاريخية لهذا.
1: It was common back then that when two farmers had a fight, that the enemy would not necessarily kill each other.
2: كان من الشائع في ذلك الوقت أنه عندما يتنازع أو يتشاجر اثنان من الفلاحين ولم يكن الأمر يستدعي أن يقتل الواحد منهما الآخر.
1: The enemy would wait until night time.
2: فإن العدو كان ينتظر حتى قدوم الليل.
1: The enemy might even wait longer until the planting season.
2: وربما كان العدو ينتظر أكثر من ذلك حتى مجيء فصل الزرع.
1: Then waiting for the very day when the farmer puts his seed in the ground.
2: وحينئذ يترقب العدو على وجه التحديد نفس اليوم الذي يلقي فيه الفلاح بذاره في الأرض.
1: The enemy would come at night and plants weed seeds to ruin his enemy's crop.
2: يأتي العدو في الليل ليزرع بذور الزوان والأعشاب الضارة ليتلف ويدمر محصول عدوه.
1: That was an insidious crime back then.
2: فكانت تلك إذن جريمة غادرة وماكرة عندئذ.
1: So much so that the Roman government had a specific law against such a crime.
2: حتى أن الحكومة الرومانية كان لها قانون خاص محدد ضد مثل هذه الجريمة.
1: They even instituted a special punishment for that.
2: بل إنهم استنوا عقوبة خاصة بها.
1: It is such an insidious crime because it ruins the whole year of livelihood for the farmer.
2: وكانت تلك الجريمة الغادرة والماكرة بهذا الحجم الكبير لأنها كانت تدمر جهود وتعب الفلاح لمدة عام كامل.
1: It is such an insidious crime because it takes so long to discover.
2: وهي جريمة ماكرة وغادرة لأنها تتطلب وقتا طويلا لاكتشافها.
1: This particular crime is being perpetuated in many parts of the world even today.
2: ولا تزال هذه الجريمة قائمة في أجزاء كثيرة من العالم حتى إلى يومنا هذا.
1: And I want to tell you a lot more about this.
2: وأود أنني أتحدث إليك بالتفصيل عن هذا.
1: But the time has run out.
2: ولكن لأن الوقت المخصص لنا على وشك الانتهاء.
1: Please tune in next time when we talk more about the wheat and the weeds.
2: أرجو أنك تنصت إلينا في المرة القادمة وستسمع أكثر عندما نتحدث لك عن القمح والزوان.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
1: لا تقل إني ولد، أرمية 1:5.
0: في مرات كتير يقف الواحد قدام مشكلة معينة ويشعر جواه بأن الأمر أكبر من أنه يقول فيها أي كلمة. كتير شفت ناس عندها نعمة من ربنا تقدر بيها تغير الواقع، لكن العدو مفهمهم أن أي واحد فيهم مش أكتر من صبي، وأنه كل إمكانياته مش أكتر من ولا حاجة قدام التحديات. تلاتة من المرسلين في مرة راحوا يخدموا ربنا في بلد وشافوا شر غير عادي في أهل البلد دي. بعد 3 أيام قعدوا يصلوا، وحتى صلاتهم كانت نفسها مليانة باليأس، شكوا أن ربنا عاوزهم في المكان ده. قال أولهم: أنا شاعر أن أنا صفر. بص عليه التاني وقال له: ده نفس شعوري. وبص هما الاتنين على التالت اللي رفع وشه وهو مبسوط زي اللي يكون لقى حاجة حلوة وقال: وأنا كمان صفر، نبقى كام؟ ابتسم الأول وقال له بمرارة: يعني كام؟ بدل 0-1 3 أصفار. قال التالت بتفاؤل شديد: ولو حطينا قبلنا 1 نبقى كام؟ نبقى 1000. بتقول القصة إنه من اللحظة دي بدأوا يصلوا بشكل مختلف. من اللحظة دي شافوا قد إيه ربنا ممكن ينضم للضعيف يبقى هو قوته، أو للفقير يبقى هو غناه، أو للجاهل يبقى هو حكمته وعلمه، أو ينضم للا شيء يبقى هو معاه كل شيء. قد إيه إمكانياتنا بسيطة لو قارناها ببعض الناس اللي حوالينا، في الشهادات العلمية أو في المركز الاجتماعي أو في النواحي المالية. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم ليغزي الشرفاء، واختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، لكي من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الأولى 1:27-30. ما تقولش إنك صغير قدام احتياجاتك الكبيرة. إلهك أكبر من كل احتياجاتك، وإنت بالنسبة له أغلى من كل اللي بتحتاجه، يبقى طلبك بالنسبة له رخيص. وما تقولش إنك صغير قدام تحدياتك الخطيرة. إلهك أعظم من أي تحديات أو متاعب، وإلهك أعظم من أي مخاوف ممكن تقابلك أو تفاجئك النهاردة أو في أي وقت. إلهك قادر.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12: ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرار.

0: الرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتاة ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتاة في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
0: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب، ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد. أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب، وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان. فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخلوا ليس تاريخ مصر بل يكتبوا حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف السلوك بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية، يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد بره صعب جدا. بره الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوك مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفة الليلة؟ انا قلت فاضية، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطوهمش فرصة يفكروا، طلب من الشايلين بسرعة ياخدوا حاجتهم ويودوها الأوضة بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظة، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفة، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا لموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقول لك عليه. هز راسه موظف الاستقبال بابتسامة، وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيرة جت للشاب رسالة من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكرة طيران. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرسالة. والمفاجأة انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شوية. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة ورا مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتح الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية، لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله، علشان جورج يا دوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقول لك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك. سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك، وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال، قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط، ما عاد بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: تصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد. نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد. لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Welcome our listening friends to this new broadcast.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج الجديد.
1: We are beginning a series of messages on the parables of Jesus.
2: سنبدأ في دراسة سلسلة جديدة عن أمثال السيد المسيح.
1: Each story has a specific point that Jesus wanted to make.
2: أراد يسوع من كل قصة أن يقدم هدفا أو قصدا محددا.
1: And today I'm going to begin with a parable that is found in the Gospel of Matthew chapter 13.
2: وسنبدأ اليوم بمثل جاء ذكره في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
1: And we call this series of messages the point of the story.
2: وسنسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية في القصة.
1: And this particular parable in Matthew 13 is a parable of the sower.
2: في هذا المثل على وجه التحديد الوارد في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى يسمى مثل الزارع.
1: In this particular parable, it will be easy

0: for us to understand, because Jesus not only telling us the parable, but he tells us its meaning.
1: في هذا المثل بشكل خاص يسوع لا يعطينا القصة فحسب ولكنه أيضا يخبرنا عن معناها.
0: I want to challenge you to read ahead Matthew chapter 13 verses 24 to 30.
1: أود أنني أحفزك على قراءة ما جاء في إنجيل متى الأصحاح الثالث عشر من العدد الرابع والعشرين إلى العدد الثلاثين.
0: Because I'm going to challenge you to do some rethinking.
1: لأنني أريد أن أحفزك على معاودة التفكير.
0: Because you will hear some things you might never have heard before.
1: لأنك سوف تسمع أشياء ربما لم تسمعها من قبل.
0: So I want you to be prepared.
1: لذلك أود أنك تستعد لذلك.
0: The Lord Jesus Christ, the greatest preacher that has ever lived.
1: إن رب يسوع الذي هو أعظم واعظ عاش على وجه الأرض.
0: Taught by telling stories or riddles or illustrations.
1: كان يستخدم في تعليمه القصص والأحجيات أو الألغاز أو الأمثال التوضيحية.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because what stories do is help to bring the theory into practice.
1: لأن الذي تفعله القصص هو أنها تأتي بالنظرية إلى التطبيق والممارسة.
0: A story helps to bring abstract ideas into real life.
1: القصة تساعد على أن تأتي بالأفكار المعنوية إلى الحياة الواقعية.
0: A story helps to illustrate a distant thought and make it practical.
1: القصة تساعد على توضيح الفكرة البعيدة لتجعلها عملية.
0: And that is why Jesus taught with a story.
1: ولهذا كان يسوع يستخدم القصة في تعليمه.
0: Most of you who have been listening to me know that I seldom preach a message without telling you some sort of illustration or a story in order that you might remember it.
1: معظم الذين يستمعون إلى رسائلنا يدركون أنني قلما أقدم رسالة دون أن أقدم مثالا أو قصة توضيحية حتى تتذكرها مع النص.
0: In Matthew 13, Jesus tells two groups of parables.
1: في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى نرى أن يسوع يقدم لنا مجموعتين من الأمثال.
0: The first group of parables he tells to the large crowd.
1: المجموعة الأولى من الأمثال يقدمها للجمع الكثير.
0: And then he reserves its explanation for the disciples.
1: ثم يحتفظ بشرحها وتفسيرها ليقدمه للتلاميذ.
0: The second group of parables he only tells to the disciples alone.
1: المجموعة الثانية من الأمثال كان يقدمها للتلاميذ فقط.
0: Because there are some things that only the disciples of Jesus Christ must know and must understand.
1: لأن هناك بعض الأشياء التي ينبغي أن تلاميذ يسوع المسيح وحدهم هم الذين يعرفونها وينبغي أن يفهموها.
0: Now this is the parable that Jesus tells to the crowd, but he reserves the explanation of it to the disciples.
1: فهذا هو المثل الذي يقوله يسوع للجمع ولكنه يحتفظ بشرحه وتفسيره للتلاميذ.
0: This parable is often referred to as the parable of the sower.
1: هذا المثل يشار إليه عادة بأنه مثل الزارع.
0: But I want to refer to it as the parable of the soil.
1: لكني أود أنني أسميه مثل التربة.
0: Let's look at the story.
1: دعنا نتأمل في هذه القصة.
0: A farmer who owns a piece of land.
1: فلاح يملك قطعة من الأرض.
0: Cultivates it and prepares the land for planting.
1: يهذبها ويسقلها ويعدها للزراعة.
0: He plows it so that the seed can go into the soil.
1: فهو يحرثها حتى تستطيع البذرة أن تدخل إلى التربة.
0: The next day he gets up early in the morning and all day long he sows wheat.
1: وفي اليوم التالي يستيقظ مبكرا في الصباح ويظل طوال اليوم وهو ينثر بذور الحنطة.
0: This was not a machine going around telling hundreds of acres in one day and automatically sowing seeds.
1: لم تكن تلك آلة تتحرك لتحرث مئات الأفدنة في يوم واحد وتبذر البذور بشكل آلي.
0: This was all done on foot.
1: لكن كان كل ذلك يعمل مشيا على الأقدام.
0: He keeps walking back and forth with the seed in a pouch and spreads the seed back and forth all day long.
1: فكان يمشي إلى الخلف ثم إلى الأمام ومعه البذار في كيس أو حقيبة وينثر البذار إلى الخلف وإلى الأمام طوال اليوم.
0: In the end of the day, he is totally exhausted, so he sleeps well at night.
1: ولا بد أنه في النهاية يشعر بالتعب والإعياء وينام جيدا في الليل.
0: But then at night, while the farmer and his workmen are resting,
1: لكن حينئذ وفي أثناء الليل بينما الفلاح وعماله مستريحون,
0: his enemy who hates him so much comes in and plants seed that looks very much like wheat.
1: يأتي عدوه الذي يكرهه جدا ويزرع بذارا شبيهة جدا بالحنطة.
0: So if the farmer wakes up in the morning and starts looking around, even though the weed is there, he will not know it.
1: ولذلك عندما يستيقظ الفلاح في الصباح ويتطلع حوله حتى إذا كان الزوان هناك فإنه لن يعرفه.
0: Several weeks later, as the wheat begins to green up, the hired hands discover what to them is a terrible disaster.
1: وبعد ذلك بعدة أسابيع عندما تبدأ الحنطة في الإخضرار فإن أيدي العمال الأجراء تكتشف ما يبدو لهم أنه كارثة مرعبة.
0: Their first reaction is to go down to the field and start digging up the weed.
1: ولا بد أن أول رد فعل لهم هو أنهم يذهبون إلى الحقل ويبدأون في اقتلاع الزوان.
0: But the experience an all-wise landowner says,
1: ولكن صاحب الأرض الخبير وكلي الحكمة يقول,
0: No, let it alone.
1: لا, دعوه وحده.
0: Because in the harvest time, it is going to be easier to separate the two.
1: لأنه في وقت الحصاد سيسهل فصل الاثنين.
0: He tells them that if you start pulling out the weeds too early, you may unintentionally pull out some of the wheat.
1: ويقول لهم إنكم إذا بدأتم تقتلعون الزوان مبكرا جدا فقد تقلعون بعض الحنطة على غير قصد منكم.
0: I want you to focus with me here on five things in this particular story.
1: أود هنا أيها المستمعون الأعزاء أنكم تركزون معي على خمسة أشياء في هذه القصة بصفة خاصة.
0: Number one, the field.
1: أولا الحقل.
0: Secondly, the two sowers.
1: ثانيا الزارعان.
0: Thirdly, the two crops.
1: ثالثا المحصولان.
0: Fourthly, the two questions.
1: رابعا السؤالان.
0: And fifthly, the two harvests.
1: خامسا الحصادان.
0: First, let's focus on the field.
1: أولا دعنا نركز على الحقل.
0: There are so many writers and commentators who thought that the field is the church.
1: هناك كثيرون من الكتاب والمفسرين الذين ظنوا أن الحقل المقصود هنا هو الكنيسة.
0: They argue that the church is not supposed to be holy and righteous and pure.
1: وكانت حجتهم أن الكنيسة لم يكن مفترضا بالضرورة أنها مقدسة وبارة ونقية.
0: They argue that the church ought to be a mixture of everybody, believers and non-believers.
1: حجتهم أن الكنيسة ينبغي أن تكون خليطا من كل الناس, مؤمنين وغير مؤمنين.
0: Because the visible church, they say, is not the bride of Christ.
1: لأن الكنيسة المنظورة كما يقولون ليست هي عروس يسوع المسيح.
0: This is terribly erroneous.
1: وهذا خطأ كبير ورهيب.
0: Not because I'm saying it is erroneous.
1: ليس لأنني أنا الذي أقول إنه خطأ كبير.
0: But because Jesus in verse 38 of Matthew 13 said so.
1: بل لأن الرب يسوع في العدد 38 من الأصحاح 13 من إنجيل متى قال ذلك.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذا الكلام. والحقل هو العالم, والزرع الجيد هو بنو الملكوت, والزوان هو بنو الشرير.
0: The field, therefore, is the world. Jesus did not say it's the church.
1: فالحقل إذن هو العالم, ولم يقل يسوع إن الحقل هو الكنيسة.
0: to be sure, in the Church of Jesus Christ, there are many Christians who are Christians in name only.
1: على وجه اليقين في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون من المسيحيين الذين هم مسيحيون بالاسم فقط.
0: In the Church of Jesus Christ, there are many who believe that Jesus is the Savior of the world, but not their own Savior.
1: في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون يؤمنون بأن يسوع هو مخلص العالم ولكنهم لا يؤمنون بأنه مخلصهم الشخصي.
0: In the Church of Jesus Christ, there are many who claim to be Christians, but they only are look-alike Christians.
1: في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون يزعمون أنهم مسيحيون ولكنهم فقط يظهرون وكأنهم مسيحيون.
0: But that is not the point of the parable here.
1: ولكن ليست هذه هي النقطة الأساسية في المثل هنا.
0: The field is bigger than the church.
1: فإن الحقل هو أكبر من الكنيسة.
0: God owns the whole world.
1: الله يمتلك العالم كله.
0: And this is the message that Jesus is communicating here.
1: وهذه هي الرسالة التي يريد يسوع أن يبلغها هنا.
0: The first point of the story is that His Father owns the world.
1: النقطة الأولى التي يريد يسوع أن يبرزها في هذه القصة هي أن أباه يمتلك العالم كله.
0: The earth is the Lord's and the fullness thereof.
1: لأن للرب الأرض وملئها.
0: The devil has no right to this world whatsoever.
1: فليس للشيطان أي حق في هذا العالم بأي حال من الأحوال.
0: He likes to think that he does, but he doesn't.
1: إنه يحب أن يفكر هكذا ولكنه ليس كذلك أبدا.
0: Satan tried and continues to try to usurp that right, but the devil has no rights.
1: لقد حاول الشيطان ولا يزال يحاول أن يغتصب ذلك الحق ولكن الشيطان ليس له أي حقوق على الإطلاق.
0: He misleads many people into thinking that he does, but he doesn't.
1: إنه يغرر بفكر الكثيرين من الناس لكي يوهمهم أن له حقوقا ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.
0: But in fact, the Bible says that the devil is the god of this world only as far as those who are under his dominion are concerned.
1: ولكن الكتاب في الحقيقة يقول إن الشيطان هو إله هذا العالم فقط بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لسلطانه.
0: But this is God's word.
1: ولكن هذا هو عالم الله.
0: He made it.
1: هو الذي صنعه.
0: He put it together.
1: هو الذي رتبه ونظمه.
0: He owns it all.
1: هو الذي يملكه كله.
0: And one day he will demonstrate his ultimate power and authority.
1: ويوما ما سيبين قوته وسلطته العظمى.
0: And one day he will demonstrate his ultimate ownership of this world when he comes back.
1: ويوما ما سيظهر ويبين ملكيته الكاملة لهذا العالم عند مجيئه الثاني.
0: Secondly, Jesus tells us about the two sowers.
1: ثانياً يسوع يخبرنا أن هناك زارعين.
0: He distinguishes between the two so clearly that there is no doubt in anyone's mind.
1: وهو يميز بين الاثنين بصورة واضحة لا تدع هناك في ذهن أي واحد أدنى مجال للشك.
0: They are distinct in every way.
1: فهما متميزان بكل طريقة.
0: They are different in character.
1: هما مختلفان في الشخصية.
0: They are different in purpose.
1: وهما مختلفان في الهدف.
0: They are different in nature.
1: وهما مختلفان في الطبيعة.
0: Jesus is the first sower.
1: يسوع هو الزارع الأول.
0: Jesus is the owner of the field.
1: يسوع هو مالك الحقل.
0: This is his farm. He owns it.
1: هذا حقله. هو يمتلكه.
0: He plants in the daylight without fear and hesitation.
1: هو يزرع في وضح النهار. دون خوف أو تردد.
0: He plants in truth and he plants in honesty.
1: هو يزرع بالحق ويزرع بالأمانة.
0: He plants in hard work.
1: هو يزرع بجد واجتهاد.
0: Jesus plants good, real and precious seed that has value.
1: يسوع يزرع بذارا صالحة وحقيقية وثمينة ولها قيمة.
0: Satan is the second sower.
1: الشيطان هو الزارع الثاني.
0: He doesn't own the land.
1: إنه لا يملك الأرض.
0: He is a usurper.
1: هو مغتصب.
0: The land belongs to someone else.
1: الأرض يمتلكها شخص آخر.
0: Satan is the enemy of the land owner.
1: الشيطان هو عدو مالك الأرض.
0: So he sneaks in at night.
1: لذلك فهو يتسلل في الليل.
0: When people are resting.
1: عندما يكون الناس مستريحين.
0: He sows cheap, worthless, look-alike imitation wheat seed that has no value whatsoever.
1: وهو يزرع بزارا رخيصة لا قيمة لها. هي مجرد تقليد يشبه بذار الحنطة ولكن ليس لها أي قيمة على الإطلاق.
0: Have you ever stopped for a moment to think about how this parable is working out in our world today?
1: ترى هل توقفت لحظة لتفكر كيف يمارس هذا المثل في مجتمعنا اليوم؟
0: And how Satan the usurper has been misleading even among some of God's elect in confusing the two sowers.
1: وكيف أن الشيطان المغتصب يضلل حتى بعض مختاري الله إذ يجعلهم يخلطون بين الزارعين.
0: I want to give you a modern day contrast between the two sowers in our own world.
1: أود أنني أقدم مقارنة عما يحدث في عصرنا الحاضر وفي مجتمعنا بين الزارعين.
0: The vast majority who are undiscerning never comprehend the difference.
1: الغالبية العظمى الذين يفتقرون إلى حاسة التمييز لا يفهمون ولا يدركون الفرق أو الاختلاف.
0: While Christians sow genuine love,
1: فبينما يزرع المؤمنون الحب الأصيل,
0: Satan comes in and sows cheap sentimentality on the same field.
1: يأتي الشيطان ليزرع العواطف الرخيصة على نفس الحقل.
0: While Christ sowed genuine love,
1: فبينما يزرع المسيح الحب الأصيل,
0: Satan comes in and he sows cheap sentimentality on the same field.
1: يأتي الشيطان ليزرع العواطف الرخيصة على نفس الحقل.
0: While Christ sows the true compassion,
1: بينما يزرع المسيح الحنوة والشفقة والرحمة,
0: Satan comes in and he sows empty good work.
1: يأتي الشيطان ليزرع العمل الصالح الفارغ.
0: Many among the people of God cannot distinguish between the two.
1: كثيرون بين شعب الله لا يستطيعون التفريق أو التمييز بين الاثنين.
0: While Christ sows profound faith in God and trust in his Father and his supernatural power,
1: وبينما يزرع المسيح الإيمان العميق بالله والثقة في أبيه وفي قوته فوق الطبيعية,
0: Satan comes in and he sows the seed of faith in oneself and belief only in the power of self.
1: يأتي الشيطان ليزرع بذرة إيمان الفرد بذاته والثقة فقط في قوته الذاتية.
0: While Christ sows the personal purity and righteous living,
1: بينما يزرع المسيح النقاوة الشخصية وحياة البر,
0: Satan comes in and he sows the seed of selfishness and greed.
1: يأتي الشيطان ليزرع بذور الأنانية والطمع.
0: While Christ sows the seed of biblical and theological truth,
1: بينما يزرع المسيح بذرة الحقائق الكتابية واللاهوتية,
0: Satan comes in and he sows the seed of secular and pragmatic logic.
1: يأتي الشيطان ويزرع بذرة المنطق الواقعي العملي الدنيوي.
0: The two sowers could not be more different to the discerning person.
1: وبالنسبة للقادرين على التمييز لن تكون هناك اختلافات أخرى أكثر من هذه بين الزارعين.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: there are two distinct crops or products.
1: هناك محصولان اثنان مختلفان ومتميزان ومتميزان.
0: The Son of God sows wheat in the fields.
1: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
0: But his enemy comes in and he sows look-alike wheat, but it is weed.
1: لكن عدوه يأتي ليزرع ما هو شبيه بالحنطة تماما ولكنه في الحقيقة زوان.
0: This is an incredibly diabolical trick.
1: وهذه خدعة شيطانية لا تصدق.
0: Satan does not sow wickedness among the wicked.
1: الشيطان لا يزرع الشر وسط الأشرار.
0: No.
1: لا.
0: That would not do much damage.
1: فهذا لن يسبب خسارة كبيرة.
0: But he sows wickedness among the good.
1: ولكنه يزرع الشر وسط الخير.
0: Satan's actions are motivated by malice and hatred toward the Lord Jesus Christ.
1: أعمال الشيطان يقوم بها بدوافع الخبث والحقد والكراهية نحو الرب يسوع المسيح.
0: Think about it.
1: تأمل هذا.
0: Wheat does not have a marketable value like wheat.
1: الزوان ليس له أي قيمة سوقية مثل الحنطة.
0: The wheat does have value.
1: الحنطة لها قيمة.
0: And yet this particular type of weed looks so much like wheat that even experts have a hard time distinguishing the two plants when they are growing together in the field.
1: ومع ذلك فإن هذا النوع الخاص من الأعشاب يشبه الحنطة كثيرا حتى أن الخبراء يجدون أنه من الصعب أن يميزوا بين النباتين عندما يرونهما ينميان معا في الحقل.
0: It really is very difficult to tell the difference.
1: من الصعب جدا حقا أن تلاحظ الاختلاف بينهما.
0: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
1: ولكن الشيطان لا يزرع بزاره المزيفة بدوافع الحقد والخبث فقط.
0: He also sows his false seed as a form of revenge.
1: بل أيضا يفعل ذلك كمظهر من مظاهر الرغبة في الانتقام.
0: Let me give you some historical background on this.
1: دعني أقدم لك بعض الخلفية التاريخية لهذا.
0: It was common back then that when two farmers had a fight, that the enemy would not necessarily kill each other.
1: كان من الشائع في ذلك الوقت أنه عندما يتنازع أو يتشاجر اثنان من الفلاحين ولم يكن الأمر يستدعي أن يقتل الواحد منهما الآخر.
0: The enemy would wait until night time.
1: فإن العدو كان ينتظر حتى قدوم الليل.
0: The enemy might even wait longer until the planting season.
1: وربما كان العدو ينتظر أكثر من ذلك حتى مجيء فصل الزرع.
0: Then waiting for the very day when the farmer puts his seed in the ground.
1: وحينئذ يترقب العدو على وجه التحديد نفس اليوم الذي يلقي فيه الفلاح بذاره في الأرض.
0: The enemy would come at night and plants weed seeds to ruin his enemy's crop.
1: يأتي العدو في الليل ليزرع بذور الزوان والأعشاب الضارة ليتلف ويدمر محصول عدوه.
0: That was an insidious crime back then.
1: فكانت تلك إذن جريمة غادرة وماكرة عندئذ.
0: So much so that the Roman government had a specific law against such a crime.
1: حتى أن الحكومة الرومانية كان لها قانون خاص محدد ضد مثل هذه الجريمة.
0: They even instituted a special punishment for that.
1: بل إنهم استنوا عقوبة خاصة بها.
0: It is such an insidious crime because it ruins the whole year of livelihood for the farmer.
1: وكانت تلك الجريمة الغادرة والماكرة بهذا الحجم الكبير لأنها كانت تدمر جهود وتعب الفلاح لمدة عام كامل.
0: It is such an insidious crime because it takes so long to discover.
1: وهي جريمة ماكرة وغادرة لأنها تتطلب وقتا طويلا لاكتشافها.
0: This particular crime is being perpetuated in many parts of the world even today.
1: ولا تزال هذه الجريمة قائمة في أجزاء كثيرة من العالم حتى إلى يومنا هذا.
0: And I want to tell you a lot more about this.
1: وأود أنني أتحدث إليك بالتفصيل عن هذا.
0: But the time has run out.
1: ولكن لأن الوقت المخصص لنا على وشك الانتهاء.
0: Please tune in next time when we talk more about the wheat and the weeds.
1: أرجو أنك تنصت إلينا في المرة القادمة وستسمع أكثر عندما نتحدث لك عن القمح والزوان.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استيضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياس؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد؟
10: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله،
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟
10: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد،
1: الرب الذي هو السيد. أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل. عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان، يقول بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول: إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر. لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول في لويين 17:13 إن من يصيد حيوانا أو طائرا صالحا للأكل يجب أن يسفك دمه ويغطيه بالتراب. ولكن في التثنية 12:24 يقول إن الصياد يجب أن يسفك دم الحيوان الذي يصيده على الأرض كالماء.
2: النصان يكمل أحدهما الآخر، فعندما يصيد

0: يريد الصياد صيدا يؤكل لحمه يجب أن يسفك دمه كالماء على الأرض، ثم يغطي الدم بالتراب.
1: ذكر سفر اللاويين 23 الأعياد اليهودية بالتفصيل، ويتضح من لاويين 23 14 و21 و31 و41 أن هذه الأعياد أبدية، ولكن لا يحتفل أحد بهذه الأعياد في أيامنا هذه.
0: لم يقل سفر اللاويين إن هذه الأعياد أبدية، بل قال إنها فريضة دهرية. وقول المعترض إنها أبدية تحريف منه للنص التوراتي، ولا يخفى أن الدهر هو الزمن الطويل، وقد احتفل بنو إسرائيل بأعيادهم دهرا، بمعنى لمدة زمن طويل، فيوجد فرق بين كلام المعترض وبين نص التوراة.
1: جاء في لاويين 23 18 و19 أن تقدمات عيد الخمسين هي 13 ذبيحة، ولكن جاء في سفر العدد 28 27 إلى 30 أن عددها 11 فقط.
0: قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المذكورة في سفر اللاويين، فكانوا يقدمون 13 ذبيحة أولا كما جاء في سفر اللاويين، ثم يقدمون 11 ذبيحة كما ورد في سفر العدد، وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية.
1: جاء في اللاويين 23 27 إلى 29 أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفارة العظيم الذي يتذلل فيه الناس أمام الرب ولا يعملون فيه شيئا، ولكن الملك سليمان لم يجعل لهذا اليوم اعتبارا، كما يظهر من ملوك الأول 8 65 و66 وأخبار الأيام الثاني 7 10.
0: لا يوجد ما يبرهن أن الملك سليمان لم يقدس يوم الكفارة العظيم كما جاء في سفر الملوك الأول وأخبار الثاني، فإن ما جاء في هذين السفرين يبين أن الملك سليمان احتفل بعيد المظال يوم 15 من الشهر السابع وانتهى منه يوم 22، وذلك لمدة 7 أيام حسب الشريعة، وختم الاحتفال بيوم ثامن صرف فيه الملك سليمان الشعب إلى خيامهم هو يوم 23 من الشهر السابع. هذا يظهر التوافق الكامل بين رواية سفري الملوك الأول وأخبار الثاني، غير أن احتفال الملك سليمان دام في تلك السنة 14 يوما، إذ يقول في ملوك أول 8 65 عيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام، و7 أيام 14 يوما، فيكون بدء الاحتفالات في اليوم الثامن من الشهر السابع، ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم العاشر من الشهر السابع حسب الشريعة.
1: جاء في اللاويين 25 39 إلى 41 أن اليهودي المستعبد عند اليهودي يخرج حرا في سنة اليوبيل، وهذا يناقض ما جاء في التثنية 15 12 من أنه يخرج في السنة السابعة.
0: تنتهي العبودية بنهاية السنة السادسة أو في سنة اليوبيل، أيهما أقرب؟ فالرجل الذي يباع عبدا في الظروف العادية يخدم 6 سنوات كاملة، أما إذا بيع في السنة 46 مثلا فيمضي حرا في السنة 50 ويكون قد خدم أقل من 6 سنوات.
1: جاء في لاويين 27:26 أن البكر الذي يفرز للرب لا يقدسه أحد، ولكن جاء في تثنية 15:19 أن كل بكر يقدس للرب.
0: البكر الذي يخصص للرب بحسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكا للرب، فلا يجوز تقديمه لله كنذر، لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حق الرب.
1: جاء في لاويين 27:28-29 أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب، كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية، وهناك ما يناقضه في تثنية 12:30-31 حيث يقول: فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن آلهتهم، فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم.
0: يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية، وما جاء في لاويين 27 الآيتين 28-29 لا يتكلم مطلقا على الذبائح، بل على الأشياء المحرمة للرب، بمعنى أنها تخصصت للقضاء عليها وقتلها. فإذا نذر إنسان بهيمة يجب تحريمها، بمعنى قتلها، ولا يمكن فداؤها البتة. أما بالنسبة للإنسان فلم يكن الحكم بالموت يصدر إلا من الله رأسا، كما جاء في يشوع 6 قال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض: ادخلا بيت المرأة وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الجاسوسان وأخرجا رحاب وكل ما لها، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. حكم الله بالتحريم على المدينة كلها، أي بتوقيع حكم الموت عليها. نقرأ في سفر العدد 21 أن بني إسرائيل تعهدوا بتحريم مدن أعدائهم، أي بتنفيذ حكم الموت فيهم. من مقارنة كل النصوص الواردة نرى غضب الله مشتعلا على الذين قضى بتحريمهم، أي إهلاكهم. ثم كان حكم الموت يصدر من القضاة المقامين من الله، ولم يكن مأذونا لبني إسرائيل أن يقتل أحد منهم إنسانا ولو كان عبدا له. ولا نجد مطلقا إشارة إلى أوامر من الله بتقديم ذبائح بشرية، بل نرى أسلوبا صارما خطيرا للنطق بحكم الموت على أي فرد أو جماعة من الأثمة. فالمقصود مما جاء في اللاويين أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة، أي المحكوم عليها من الله بالموت، في صف النذور التي يمكن فداؤها. على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتهامهم للكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقة على تقديم ذبائح بشرية هو قصة بنت القاضي يفتاح الجلعادي، كما جاءت في سفر القضاة 11. فقد نذر يفتاح أن أول شيء يخرج من بيته للقائه عند رجوعه بسلام يقدمه محرقة للرب، ومما يؤسف له أن أول من خرج من بيته كانت ابنته، فحزن حزنا شديدا لكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره. ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرف بحسب ما أوحاه إليه عقله، مدفوعا بما كان في نفسه من غيرة شديدة على تحرير بني إسرائيل من أعدائهم، وكان قصده أن يبين شكره لفضل الله عليه بطريقة غير عادية كما فعل الله معه إحسانا عظيما. لكن الله لم يأمر يفتاح القاضي أبدا أن يقدم ابنته محرقة، ولا نجد إشارة إلى أن الله صادق على عمل يفتاح أو مدحه. يروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرض للحكم على عمل يفتاح، لأن عمله كان تسرعا منه. إن يفتاح قطع غصن شباب ابنته الغض، فعل هذا بدون أمر من الله. لقد كان خطأ عظيما أن ينذر نذرا كهذا، وكان من الخطأ أيضا أن ينفذ هذا النذر. وإذا سأل سائل، كيف أمكن أن يعمل رجل عظيم كيفتاح شرا فظيعا منهيا عنه في شريعة موسى؟ الجواب إن يفتاح عاش في عصر نسيت فيه أوامر الله، وقوي فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك، وهنرجع

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: سؤالنا النهاردة بيقول: هل آدم شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ يعني طالع إنه لا، آدم ده يا جماعة ده شخصية أسطورية خالص، والله ما خلقوش ولا حاجة.
1: آدم بيمثل رأس الخليقة البشرية، فلو آدم أسطورة يبقى نسله أسطورة، يبقى البشر كلهم أساطير ولنا ولنتي موجودين. فالقضية مهمة جدا إنه آدم الأول خلق بطريقة متميزة على صورة الله وشبهه، فآدم مش طلع من كائنات تاني أقل تطورا منه، آدم اتخلق على صورة الله وشبهه والله أعطاله الحرية. وفي شيء جميل قوي في أصحاح 2 من سفر التكوين، لما آدم سمى كل الحيوانات اللي الرب ورهاله، وزي ما قلنا بيوري رأس المجموعة لأنه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، بيقول لك ولم يجد معينا نظيره. ففي كل طائفة الحيوانات مفيش حاجة متقاربة مع آدم خالص. فآدم خلق متميز وحواء خلق متميز عشان يكونوا رأس المجموعة البشرية اللي خلقت على صورة الله وشبهه وتختلف عن بقية الكائنات الأخرى. بيبقى سؤال إنه ممكن يكون في تشابه بين الجسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى
0: اللي هو زي القرد
1: مثلا. وده أنا هديكي مثال أكتر، إن الإنسولين اللي في جسمنا أقرب إنسولين ليه هو الإنسولين اللي في جسم الخنزير. لكن مش معنى كده إن إحنا قرايب. الفكرة كالآتي، إن الخنزير محتاج إلى الإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة. جسم الإنسان محتاج للإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة، لأن إحنا عايشين تحت نفس الظروف البيئية في نفس الكرة الأرضية، تحت نفس الضغط ونفس العوامل الجوية المختلفة. فعشان كده في تشابه، دي وحدات البناء اللي الله استخدمها في بناء كائنات كتيرة زي الحيوانات مثلا، والخلق المتميز للإنسان اللي فيه تشابهات علشان كلنا عايشين تحت نفس الظروف.
0: وإيه اللي يمنع أن يكون في تطور زيه زي بقية الحيوانات؟ يعني إحنا تكلمنا قبل كده أن الديناصورات اتطورت.
1: لا، إحنا ما قلناش اتطورت الحقيقة، إحنا قلنا اختلفت داخل المجموعة الواحدة. ما ده اللي أنا عايز أشرحه، إني إحنا الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. داخل الجنس الواحد في أنواع تانية بتتكون كتيرة قوي، لكن فيها كل الصفات الوراثية بتاع رأس هذا الجنس. لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب مثلا، دول ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس، وخلق الذئب والذئبة اللي هم رأس المجموعة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول ل 200 نوع من الكلاب. في الشعر الطويل يقدر يعيش في المكان البارد، في الشعر القصير يمكن يقدر يعيش في الأماكن الحارة، تمام؟ لكنهم كلاب، ما فيش ولا واحدة منهم بتقطة مثلا. فده فكرة الجنس الواحد، ولازم نفهم الخلق الكتابي عشان نقدر نفهم إزاي التشابهات والاختلافات اللي موجودة حوالينا في الكائنات الحية.
0: فمعنى كده أنه آدم كان هو المتميز.
1: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه على صورة الله وشبهه. الكلمة دي ما جاتش لما ربنا خلق الحيوانات، الكلمة دي متميزة لآدم وحواء، وحواء من آدم. فهم رأس المجموعة البشرية كلها. لو رأس المجموعة البشرية رمزي أو أسطورة يبقى المجموعة البشرية أسطورة، بس إحنا حقيقة، أنت موجودة وأنا موجود وكل البشر الموجودين اللي نعرفهم على الأرض موجودين.
0: ما إحنا مش بننكر إنه آدم اتوجد، بس مش بطريقة الخلق.
1: أمال هيتوجد إزاي بقى؟ ما دي القضية التانية. هل جه عن طريق إن كائنات أقل منه وبعدين ربنا كلم واحد منهم وعطاهم أمنيزيا، يعني نسيوا إن هما كانوا قرود؟ طبعا ده كلام يختلف جدا عن إنه الله اللي خلق، لأنه بيقول من تراب وإلى تراب تعود، ما قالوش من هيومينويد وإلى هيومينويد تعود لما تموت.
0: دكتور ناجي، إحنا وقت الحلقة بيخلص، بس إحنا هنكمل موضوعنا وإزاي آدم اتخلق. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا لسه ما خلصناش حلقة النهاردة، لكن هسيب معاكم سؤال: يا ترى آدم كان أول الخليقة ولا كان في قبليه خليقة تانية وهو نتاج التطور ده؟ منتظرين إجابتكم على السؤال. كمان منتظرين لو عندكم أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد حوالين الكلام اللي قلناه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية وبرنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون، لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

آلم بكل جبروته، يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازيكم يا بنويت، وحشتوني قوي قوي زي كل مره بتوحشوني. برضو النهارده حلقتنا دمها خفيف شويه ولطيفه جدا، هتعجبكم قوي قوي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اسس وقواعد اللقاء الاول للتعارف. حد فيهم حاجه؟ موضوعنا بكل بساطه هو اللقاء الاول للعروسين او اول مره يقابلوا بعض خالص. كتير من الشباب والشابات مننا المقبلين على الزواج او اللي هم داخلين على مرحله الجواز ما عندهمش درايه كامله باسس اللقاء الاول للتعارف، وخصوصا يا جماعه ان اللقاء الاول ده بيسيب انطباع كامل عن شخصيتي وعن هيئتي للطرف التاني. زي ما بيقولوا طبعا الانطباع الاول بيدوم، طبعا الكلمه دي معروفه وعدت علينا كتير قوي، عشان كده يعني بناخد بالنا قوي من لبسنا، بناخد بالنا من طريقه كلامنا، وخصوصا في اللقاء الاول ده بتبقى الواحده متوتره ومرتبكه، مش عارفه تقول ايه، مش عارفه طب هقعد ازاي، طب هلبس ايه، 50 سؤال بيجي في دماغك في لحظه واحده، بتبقي مش عارفه تتصرفي ازاي. وده بيحتم عليكي انك لازم تسمعي معايا الحلقه دي لان هتفيدك قوي، وخصوصا لو انت كنت لسه مرتبطتيش او مقبله على الجواز. خبراء الاتيكيت وفن التعامل بيقولوا ان اللقاء الاول للتعارف لازم او يبقى مستحب ان يكون في مكان عام، يعني بلاش موضوع البيت، بلاش يعني موضوع مكان كده يكون منعزل، لا خالص، لما يكون في مكان عام هيكون احسن ليكي واحسن ليه هو. طيب لو اللقاء الاول ده مترتب من شخص اخر، يعني في حد كده جايب لي عريس، لو مثلا العريس جه صاحبه قال له على عروسه مثلا شايف ان هي مناسبه ليه، ده طبعا كلنا عارفين انه معروف باسم ايه، جواز الصالونات. تمام، على فكره بقى يا جماعه يعني سر بيني وبينكو، انا اتجوزت جواز الصالونات. لو هنتكلم بقى على اللقاء الاول يبقى ماشي ازاي كده خطوه بخطوه وبشويش عشان نركز مع بعض. ما ينفعش خالص خالص ان في اللقاء الاول تكون مامه العريس او مامه العروسه المكرمين المبجلين موجودين معاكوا في القعده، عشان طبعا وجودهم بيسبب ايه بقى، رهبه فظيعه للطرفين، تحس ان المدير العام قاعد قدامك، وده بيشتت التركيز خالص وبيشتت ذهنك. حتى لو كنت يعني مجمعه كام سؤال كده تساليهم للعريس هتلاقيهم خلاص طاروا كده في ثانيه. مامه العريس بتبقى مركزه مع العروسه، عايزه تشوفها بتتكلم ازاي، لابسه ايه، طويله ولا قصيره، حوله ولا كويسه. هتلاقوا بقى ايه التركيز، يعني تحس ان انت واقفه في الاسم كده وهتعمل لك فيش تشبيه بعد شويه. عشان كده من المفضل طبعا ان الممهات الحلوين ما يكونوش موجودين معاكم، وان يكون الشخص اللي عرفكم على بعض هو اللي يكون موجود، يعني حد كده يكون تعرفوه انتوا الاثنين. لكن للاسف يا جماعه هتلاقوا في امهات بقى بتصر انها تحضر اللقاء الاول، يعني تقول لها يا ماما يهديك يرضيك لازم اروح لوحدي، ابدا لازم اشوف عروستك شكلها ايه يا ابني، مش دي اللي هتعيش معايا العمر كله. طبعا الام بتروح بهدف ايه، بتروح بهدف انها تقيم الطرف التاني، وده غلط خالص. الهدف الاساسي من اللقاء الاول هو معرفه هل في قبول ولا لا، في توافق نفسي بين الطرفين ولا لا. طيب من الأسئلة المهمة واللي نحب نسألها في اللقاء الأول، احم احم احم بقى

هقول لكم اول نصيحه نقدر بيها نعرف الذوق العام او ذوق الشخص اللي قدامي او هو بيفكر ازاي. يعني ايه الذوق العام؟ يعني هنسال اسئله عامه زي مثلا إيه الالوان، بيحب ايه الالوان، بيحب يلبس ايه، قميص لونه ايه، بيحب ايه اللون المفضل عنده مثلا، الاسئله بتاعت اولى ابتدائي دي، او ايه مثلا الاكل المفضل عنده، او ايه نوع الميوزك اللي بيحب يسمعها. يعني في ناس تحب تسمع بيتهوفن، في ناس بتحب تسمع شعبولة، او ايه مثلا الهوايات المفضلة عنده، بيحب يلعب كرة سلة، بيحب يحضر ماتشات، بيحب سباحة، ملهوش في اي حاجة خالص. كل ده طبعا بيفرق معاكي. على فكرة ده بيدي الفرصة لكل واحد ان يعرف شخصية التاني كويس قوي. طبعا ده هدف اللقاء الاول، لان المفروض يبقى فيه لقاءات تانية بعد كده، ده لو الموضوع هيمشي يعني. لازم كمان يا عروسه يا اموره، لازم اخد بالي اني ما اتكلمش عن نفسي على طول. يعني ايه؟ يعني ما اقعدش اقول على فكره انا مثلا بعمل اكل حلو قوي، انا بشتري هدومي من محلات مثلا مش عارفه فين، انا انا انا انا لحد من عريس يزهق منك ويطفش. فلازم تاخدي بالك انك ايه، تبقي هاديه وراسيه وما تتكلميش كتير عن نفسك. يعني ادي فرصه انك تسمعيه، وبلاش حضرتك يعني تنازلي شويه، وبلاش ايه تقعدي تفتخري بالحسب والنسب والعيله والاسره الكريمه اللي كلها دكاتره دي. خلي الحاجات دي يعني تيجي بعدين، فخليكي بسيطه ومتواضعه، لان التواضع من ملامح الشخصيه الجذابه. يعني كل ما تبقي متواضعه اكتر شخصيتك هتبقى جذابه اكتر، والعريس هيوافق بيك ان شاء الله. وما تخافيش يا ستي، ما تقلقيش على العريس، مش هيطير منك ده لو سمعتي كلام. وفي الاخر يا جماعه، الموضوع يعني اسمه نصيب، وكل حاجه اسمه نصيب زي ما بيقولوا، ومش هو الكلام ده اللي هيخلي العريس يوافق ولا العروسه توافق. موضوع في الاول والاخر الارتياح. عشان كده هختم حلقتي معاكم، واتمنى ان كل عريس وعروسه يكونوا مبسوطين لما يسمعوا الكلام ده، او اي اتنين مقبلين على الجواز. اقابلكم في حلقه جديده. كانت معاكم راندا بارتي، وبرنامجكم اتيكيت. باي باي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
1: لا تقل إني ولد، أرمية 1:5.
0: في مرات كتير يقف الواحد قدام مشكلة معينة ويشعر جواه بأن الأمر أكبر من أنه يقول فيها أي كلمة. كتير شفت ناس عندها نعمة من ربنا تقدر بيها تغير الواقع، لكن العدو مفهمهم أن أي واحد فيهم مش أكتر من صبي، وأنه كل إمكانياته مش أكتر من ولا حاجة قدام التحديات. 3 من المرسلين في مرة راحوا يخدموا ربنا في بلد وشافوا شر غير عادي في أهل البلد دي. بعد 3 أيام قعدوا يصلوا، وحتى صلاتهم كانت نفسها مليانة باليأس، شكوا أن ربنا عاوزهم في المكان ده. قال أولهم: أنا شاعر أن أنا صفر. بص عليه التاني وقال له: ده نفس شعوري. وبصوا هما الاتنين على التالت اللي رفع وشه وهو مبسوط زي اللي يكون لقى حاجة حلوة وقال: وأنا كمان صفر، نبقى كام؟ ابتسم الأول وقال له بمرارة: يعني كام؟ بدل 0-1 3 أصفار. قال التالت بتفاؤل شديد: ولو حطينا قبلنا 1 نبقى كام؟ نبقى 1000. بتقول القصة انه من اللحظة دي بدأوا يصلوا بشكل مختلف. من اللحظة دي شافوا قد ايه ربنا ممكن ينضم للضعيف يبقى هو قوته، او للفقير يبقى هو غناه، او للجاهل يبقى هو حكمته وعلمه، او ينضم للا شيء يبقى هو معاه كل شيء. قد ايه امكانياتنا بسيطة لو قارناها ببعض الناس اللي حوالينا، في الشهادات العلمية او في المركز الاجتماعي او في النواحي المالية. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء، واختار الله أدنياء العالم ليغزي الشرفاء، واختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، لكي من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الأولى 1:27-30. ما تقولش انك صغير قدام احتياجاتك الكبيرة. إلهك أكبر من كل احتياجاتك، وانت بالنسبة له أغلى من كل اللي بتحتاجه، يبقى طلبك بالنسبة له رخيص. وما تقولش انك صغير قدام تحدياتك الخطيرة. إلهك أعظم من أي تحديات أو متاعب، وإلهك أعظم من أي مخاوف ممكن تقابلك أو تفاجئك النهاردة أو في أي وقت. إلهك قادر.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

مرة واحد قال لي المسيح بتاعكو ده لليهود فقط، انتوا مالكوا ماله؟ لما تقرأ إنجيل متى أصحاح 10 آيات 5 و6 تلاقي إن المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للأمم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت إسرائيل الضالة. بصوا معايا كده في متى 10 آية 5، يقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عايز أقول لك يا صديقي يلي بتقول إن المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من أوله لآخره. أؤكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل6 يقول لهم أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا، فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب. رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصبين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلا ولست امرأة، يهوديا ولست أمميا ناجسا. فإزاي كان يجي المسيح في بداية حياته، في بداية خدمته، ويقول لهم روحوا اكرزوا للسامريين، روحوا اكرزوا لليهود؟ ده في يوحنا 4 مكتوب اليهود لا يعاملون السامريين. فكان لازم الأول يدربهم. لما اجي ادرب ابن الصغير على الغفران أعلمه إزاي؟ أعلمه إزاي الأول يغفر لأخوه لما أخوه يغلط فيه، وبعدين يغفر للغريب. لو أنا هعلمه العطاء أعلمه العطاء يدي أهل بيته وبعدين يدي الغريب. ما أقصدش بعدين إن بعد ما يدي مفيش حاجة قبل التانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يدي العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمذهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشافة بنتها وعرفت الرب. فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها بوضوح. فأعمال الرسل 1 نلاقيه بيقولهم بوضوح تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه

هو بيقول لهم في تعليمه أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان. بس مين اللي يعرف؟ اللي يقبله، اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك بس، هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة؟ حوالي 30 مجلد كبير. الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك تيجي ليسوع وتعرف رسالة يسوع.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 93% من المتحرشين من جوه الدايرة القريبة للطفل، 93% من اللي بيكسروا حدود البنات والولاد الصغيرين اللي تحت 18 سنة من جوه الدايرة القريبة، يعني ممكن نسميهم العيلة. العيلة هو اللفظ اللي بنقوله على الناس القريبة، ممكن بالنسبة لي ما يكونوش عمي وخالي، لكن ممكن بالنسبة لي يكونوا جيراني، وبالنسبة لك ممكن يبقى نفس الحاجة. عايزاكي تجيبي ورقة دلوقتي وترسمي طفل صغير وتعملي حواليه دوائر، وبعد كده علمي بالقلم الرصاص على أقرب دايرة للطفل، هي دي الدايرة اللي بيحصل منها الاعتداء. 93% من الدايرة اللي انتي رسمتيها دي هما اللي بيعتدوا على البنات والولاد الصغيرين، هما اللي بيكسروا حدود الأطفال بطريقة تحسسهم بعجز، بطريقة بتخليهم مش عارفين يتكلموا. مرة بنت جات حكيت لي إنه راحت لصاحبتها قالت لها: عارفة فلان دوت هو مش من العيلة، بس هو بيجي لنا كل كام يوم، هو يمكن ما اسموش عمي ما اسموش خالي، بس من كتر ما بنشوفه كنت بتلخبط زمان في اسمه واقول انه عمي. بتقول البنت كده: لما حكيت لصاحبتي قالت لي ما تحكيش لحد، يمكن ما تعرفيش تتجوزي وتعنسي بقى. خوفنا من احنا نتكلم بيخلينا نتكتم، نتخرس، ما نفتحش بقنا، بيحسسنا بالعجز الشديد. هنروح فاصل ونرجع نتكلم ازاي بحس بالعجز واعمل ايه عشان ما احسش الاحساس ده. فاصل ونرجع لكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. 93% من الناس اللي بيتحرشوا بالأطفال هما اللي في الدائرة القريبة ليهم، هما الناس اللي موثوق منهم جدا، مش شرط يكونوا العيلة بس ممكن يكونوا أكتر من العيلة. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه ده بيسيب الطفل حاسس بالعجز، مش عارف يتكلم. أنا مش بتكلم عن عجز جسدي، لكن أنا بتكلم عن عجز بيوجع أكتر من كده، بتكلم عن عجز نفسي، عجز يحسسه إنه ما ينفعش ومش من حقه إنه يتكلم لو في حد كسر حدوده. عارفة هو جبان وهيخاف منك، بس هو مدي كده انطباع انه قوي، لكن في الحقيقة هو مش قوي. هو بيستغل فرصة انه قريب، هو بيستغل فرصة انه من الدايرة القريبة. لكن لو كلنا قلنا انه الدايرة القريبة دي هي اللي بتكسر حدود الطفل، اكيد بالوقت مش هيكون عندنا اي اعتداء جنسي بيحصل. لكن عارفين ايه اللي مخلي انه لسه في اعتداء جنسي؟ انه محدش بيتكلم. النهاردة شجعك تتكلمي بصوت عالي وما تخافيش انك تقولي انه فلان الفلاني اللي من الدايرة القريبة بيكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وتحسسك انك مش مرتاح. انا مش بقول ان كل الناس كده، بس انا بقول انه في كده،

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره، حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار، للذل صوت أعلى من صوت الصياط، للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام، الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء، الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتات في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء، ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
0: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب، ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد، أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غلب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب، وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه

في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد، يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم، وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوك بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة ان سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قاعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد برا صعب جدا. برا الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوب مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفه الليله؟ انا قلت فاضيه، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطوهمش فرصه يفكروا، طلب من الشايلين بسرعه ياخدوا حاجتهم ويودوها الاوضه بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظه، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفه، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقولك عليه. هز راس موظف الاستقبال بابتسامة وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيرة جات للشاب رسالة من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكرة طيارة. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرسالة. والمفاجأة انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شوية. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة وراء مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتح الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقولك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك. سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك، وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: سؤالنا النهاردة بيقول: هل آدم شخصية حقيقية ولا أسطورة؟

0: لما آدم سمى كل الحيوانات اللي الرب وراها له، وزي ما قلنا بيوري رأس المجموعة لأنه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، بيقول لك ولم يجد معينا نظيره. ففي كل طائفة الحيوانات مفيش حاجة متقاربة مع آدم خالص. فآدم خلق متميز وحواء خلق متميز عشان يكونوا رأس المجموعة البشرية اللي خلقت على صورة الله وشبهه وتختلف عن بقية الكائنات الأخرى. بيبقى سؤال إنه ممكن يكون في تشابه بين الجسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى
1: اللي هو زي القرد
0: مثلا. وده أنا هديكي مثال أكتر، إن الإنسولين اللي في جسمنا أقرب إنسولين ليه هو الإنسولين اللي في جسم الخنزير. لكن مش معنى كده إن إحنا قرايب. الفكرة كالآتي، إن الخنزير محتاج إلى الإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة. جسم الإنسان محتاج للإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة، لأن إحنا عايشين تحت نفس الظروف البيئية في نفس الكرة الأرضية تحت نفس الضغط ونفس العوامل الجوية المختلفة، فعشان كده في تشابه. دي وحدات البناء اللي الله استخدمها في بناء كائنات كتيرة زي الحيوانات مثلا، والخلق المتميز للإنسان اللي فيه تشابهات علشان كلنا عايشين تحت نفس الظروف.
1: وإيه اللي يمنع أن يكون في تطور زيه زي بقية الحيوانات؟ يعني إحنا تكلمنا قبل كده أن الديناصورات اتطورت.
0: لا إحنا ما قلناش اتطورت الحقيقة، إحنا قلنا اختلفت داخل المجموعة الواحدة. ما ده اللي أنا عايز أشرحه، إني إحنا الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. داخل الجنس الواحد في أنواع تانية بتتكون كتيرة قوي، لكن فيها كل الصفات الوراثية بتاع رأس هذا الجنس. لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب مثلا، دول ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس، وخلق الذئب والذئبة اللي هم رأس المجموعة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول ل 200 نوع من الكلاب. في الشعر الطويل يقدر يعيش في المكان البارد، في الشعر القصير يمكن يقدر يعيش في الأماكن الحارة، تمام؟ لكنهم كلاب، ما فيش ولا واحدة منهم بتقطة مثلا. فده فكرة الجنس الواحد، ولازم نفهم الخلق الكتابي عشان نقدر نفهم إزاي التشابهات والاختلافات اللي موجودة حوالينا في الكائنات الحية.
1: فمعنى كده أنه آدم كان هو المتميز؟
0: بالتأكيد، لأنه على صورة الله وشبهه. الكلمة دي ما جاتش لما ربنا خلق الحيوانات، الكلمة دي متميزة لآدم وحواء، وحواء من آدم. فهم رأس المجموعة البشرية كلها. لو رأس المجموعة البشرية رمزي أو أسطورة يبقى المجموعة البشرية أسطورة، بس إحنا حقيقة، أنت موجودة وأنا موجود وكل البشر الموجودين اللي نعرفهم على الأرض موجودين.
1: ما إحنا مش بننكر إنه آدم اتوجد، بس مش بطريقة الخلق.
0: هما لها يتوجد إزاي بقى؟ ما دي القضية التانية. هل جه عن طريق إني كائنات أقل منه وبعدين ربنا كلم واحد منهم وعطاهم أمنيزيا، يعني نسيوا إن هما كانوا قرود؟ طبعا ده كلام يختلف جدا عن إنه الله اللي خلق، لأنه بيقول من تراب وإلى تراب تعود. ما قالوش من هيومينويد وإلى هيومينويد تعود لما تموت.
1: دكتور ناجي، إحنا وقت الحلقة بيخلص، بس إحنا هنكمل موضوعنا وإزاي آدم اتخلق. شكرا ليك جدا يا دكتور.
0: شكرا يا هايدي.
1: عزيزي المستمع، إحنا لسه ما خلصناش حلقة النهاردة، لكن أنا هسيب معاكم سؤال. يا ترى آدم كان أول الخليقة ولا كان في قبليه خليقة تانية وهو نتاج التطور ده؟ منتظرين إجابتكم على السؤال. كمان منتظرين لو عندكم أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد حوالين الكلام اللي قلناه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية وبرنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حن.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
7: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
8: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
6: يا ياسر قتلناه بحثا.
7: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
6: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
9: فما يزال ياسر يريد استيضاحا.
10: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
9: بها الكثير من التفرعات
8: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
7: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
6: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
10: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
8: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
9: لا تحيرنا نحن،
8: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
10: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
6: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
7: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
9: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
8: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
10: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
8: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
6: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
7: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
9: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
8: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
10: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
8: هذا يسهل قوله
9: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
10: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
7: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
10: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
6: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
8: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
9: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
10: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
6: ومن حنانيا وسفيرة؟
9: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
7: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد؟
9: نعم، منذ أيام الرسل، وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
10: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
8: يكذب على الروح القدس
5: الأقنوم الثالث.
10: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
7: على الله، الروح القدس هو الله،
9: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
8: وماذا حدث بعد ذلك؟
9: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
10: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد،
1: الرب الذي هو السيد. أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول: إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر. لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده.

0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية ما فيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف ياكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفا.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: ما طيب قوم عند قوم.
1: لا، حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده.
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة إن صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية إمتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع أبونا إبراهيم ويواصل مع أبونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا أول مرة أسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي وباليتة الألوان، هلون بوكيه الورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي عاملة إيه؟ إيه يا بنتي أخيراً افتكرتيني. إيه ده سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش

0: ممكن.
1: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
0: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
1: مش فاهمية طبيعي. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك؟ ساب الشغل بعد ما بابا طلع على معاش؟
0: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب ابو اصباط شعب اسرائيل.
1: وايه ارتباط يعقوب بقى بقصة اميرة؟
0: مش بالظبط، الارتباط بعيد انا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
1: كلامك النهاردة كله ألغاز.
0: ما هو انتي عارفة طبعا ولاده عملوا ايه في يوسف اخوهم، ازاي غدروا بيه وبعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
1: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
0: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
1: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
0: ايوه انا معاكي، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل علاقة بينهم وبين يوسف كويسة، لان موت يعقوب في يوم من الايام هيبقى اكبر مصيبة عليهم.
1: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له الف حساب، زي ما طلع ابو امير على المعاش.
0: دفنوا ابوهم ورجعوا، بعد كده اول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
1: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له ان وصية ابوك قبل ما يموت انك تسامحنا.
0: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم ايه ده، هو انا مكان ربنا عشان انتقم منكم؟ كفايه ان انتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
1: يا ما انت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش اخوات يوسف اتاكدوا من شهامه يوسف معاهم؟
0: يعني سواء في وجود ابوهم او عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصوره بتنتهي ازاي، يوسف قاعد يشجع اخواته ويطمنهم ويقول لهم ان هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن امانك بيه.
1: فعلا مرات ربنا بيسمح ان يعقوب اللي في حياتك يموت، ويبقى من الناحيه الثانيه محضر لك مفاجاه ان يوسف مش بيتغير.
0: ولما يوسف الانسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي امين عليكي
1: يعمل ايه؟
0: الرب يسوع اله الامانه، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
1: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك ايمان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ازيكم يا بنويت، وحشتوني قوي قوي زي كل مره بتوحشوني برضو. النهارده حلقتنا دمها خفيف شويه ولطيفه جدا، هتعجبكم قوي قوي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اسس وقواعد اللقاء الاول للتعارف. حد فيهم حاجه؟ موضوعنا بكل بساطه هو اللقاء الاول للعروسين او اول مره يقابلوا بعض خالص. كتير من الشباب والشابات مننا المقبلين على الزواج او اللي هم داخلين على مرحله الجواز ما عندهمش درايه كامله باسس اللقاء الاول للتعارف، وخصوصا يا جماعه ان اللقاء الاول ده بيسيب انطباع كامل عن شخصيتي وعن هيئتي للطرف التاني. زي ما بيقولوا طبعا الانطباع الاول بيدوم، طبعا الكلمه دي معروفه وعدت علينا كتير قوي، عشان كده يعني بناخد بالنا قوي من لبسنا، بناخد بالنا من طريقه كلامنا، وخصوصا في اللقاء الاول ده بتبقى الواحده متوتره ومرتبكه مش عارفه تقول ايه، مش عارفه طب هقعد ازاي، طب هلبس ايه، 50 سؤال بيجي في دماغك في لحظه واحده، بتبقي مش عارفه تتصرفي ازاي. وده بيحتم عليكي انك لازم تسمعي معايا الحلقه دي لان هتفيدك قوي، وخصوصا لو انت كنت لسه ما ارتبطتيش او مقبله على الجواز. خبراء الاتيكيت وفن التعامل بيقولوا ان اللقاء الاول للتعارف لازم او يبقى مستحب ان يكون في مكان عام، يعني بلاش موضوع البيت، بلاش يعني موضوع مكان كده يكون منعزل، لا خالص، لما يكون في مكان عام هيكون احسن ليكي واحسن ليه هو. طيب لو اللقاء الاول ده مترتب من شخص اخر، يعني في حد كده جايب العريس، لو مثلا العريس جه صاحبه قال له على العروسة مثلا شايف ان هي مناسبة ليه، ده طبعا كلنا عارفين انه معروف باسم ايه، جواز الصالونات. تمام، على فكرة بقى يا جماعة يعني سر بيني وبينكو، انا اتجوزت جواز الصالونات. لو هنتكلم بقى على اللقاء الاول يبقى ماشي ازاي كده خطوة بخطوة وبشويش عشان نركز مع بعض. ما ينفعش خالص خالص ان في اللقاء الاول تكون مامة العريس او مامة العروسة المكرمين المبجلين موجودين معاكو في القعدة، عشان طبعا وجودهم بيسبب ايه بقى، رهبة فظيعة للطرفين، تحس ان المدير العام قاعد قدامك، وده بيشتت التركيز خالص وبيشتت ذهنك. حتى لو كنت يعني مجمعة كم سؤال كده تسأليهم للعريس هتلاقيهم خلاص بيطاروا كده في ثانية. مامة العريس بتبقى مركزة مع العروسة، عايزة تشوفها بتتكلم ازاي، لابسة ايه، طويلة ولا قصيرة، حولة ولا كويسة. هتلاقوا بقى ايه التركيز، يعني تحس ان انت واقفه في الاسم كده وهتعمل لك فيه شو تشبيه بعد شويه. عشان كده من المفضل طبعا ان الممهات الحلوين ما يكونوش موجودين معاكو، وان يكون الشخص اللي عرفكو على بعض هو اللي يكون موجود، يعني حد كده يكون تعرفوه انتوا الاثنين. لكن للاسف يا جماعه هتلاقوا في امهات بقى بتصر انها تحضر اللقاء الاول، يعني تقول لها يا ماما يهديك يرضيك لازم اروح لوحدي. ابدا، لازم اشوف عروستك شكلها ايه يا ابني، مش دي اللي هتعيش معايا العمر كله. طبعا الام بتروح بهدف ايه، بتروح بهدف انها تقيم الطرف التاني، وده غلط خالص. الهدف الاساسي من اللقاء الاول هو معرفة هل في قبول ولا لا، في توافق نفسي بين الطرفين ولا لا. طيب من الاسئلة المهمة والحب نسألها في اللقاء الاول، احم احم احم بقى، هقول لكم اول نصيحة نقدر بيها نعرف الذوق العام او ذوق الشخص اللي قدامي او هو بفكر ازاي. يعني ايه الذوق العام؟ يعني هنسأل اسئلة عامة زي مثلا إيه الالوان، بيحب ايه الالوان، بيحب يلبس ايه، قميص لونه ايه، بيحب ايه اللون المفضل عنده مثلا، الاسئلة بتاعت اولى ابتدائي دي، او ايه مثلا الاكل المفضل عنده، او ايه نوع الميوزك اللي بيحب يسمعها، يعني في ناس تحب تسمع بيتهوفن، في ناس بتحب تسمع شعبولة، او ايه مثلا الهوايات المفضلة عنده، بيحب يلعب كرة سلة، بيحب يحضر ماتشات، بيحب سباحة، ملهوش في اي حاجة خالص، كل ده طبعا بيفرق معاك. على فكرة ده بيدي الفرصة لكل واحد ان يعرف شخصية التاني كويس قوي، طبعا ده هدف اللقاء الاول، لان المفروض يبقى فيه لقاءات تانية بعد كده، ده لو الموضوع هيمشي يعني. لازم كمان يا عروسة يا أمورة لازم أخد بالي أني ما تكلمش عن نفسي على طول. يعني إيه؟ يعني ما عودش أقول على فكرة أنا مثلا بعمل أكل حلو قوي، أنا بشتري هدومي من محلات مثلا مش عارفة فين، أنا أنا أنا أنا لحد من عريس يزهق منك ويطفش. فلازم تاخدي بالك أنك إيه تبقي هادية وراسية وما تتكلميش كتير عن نفسك، يعني إدي فرصة أنك تسمعيه، وبلاش حضرتك يعني تنازلي شوية، وبلاش إيه تقعدي تفتخري بالحسب والنسب والعيلة والأسرة الكريمة اللي كلها دكاترة دي، خلي الحاجات دي يعني تيجي بعدين. فخليكي بسيطة ومتواضعة، لأن التواضع من ملامح الشخصية الجذابة، يعني كل ما تبقي متواضعة أكتر شخصيتك هتبقى جذابة أكتر، والعريس هيوافق بيك إن شاء الله. وما تخافيش يا ستي، ما تقلقيش على العريس، مش هيطير منك ده لو سمعتي كلامي.
وفي الاخر يا جماعه الموضوع يعني اسمه نصيب، وكل حاجه اسمه نصيب زي ما بيقولوا، ومش هو الكلام ده اللي هيخلي العريس يوافق ولا العروسه توافق. الموضوع في الاول والاخر الارتياح. عشان كده هختم حلقتي معاكم، واتمنى ان كل عريس وعروسه يكونوا مبسوطين لما يسمعوا الكلام ده، او اي اتنين مقبلين على الجواز. اقابلكم في حلقه جديده. كانت معاكم راندا بارتي وبرنامجكم اتيكيت. باي باي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتلي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Welcome our listening friends to this new broadcast.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج الجديد.
1: We are beginning a series of messages on the parables of Jesus.
2: سنبدأ في دراسة سلسلة جديدة عن أمثال السيد المسيح.
1: Each story has a specific point that Jesus wanted to make.
2: أراد يسوع من كل قصة أن يقدم هدفا أو قصدا محددا.
1: And today I'm going to begin with a parable that is found in the Gospel of Matthew chapter 13.
2: وسنبدأ اليوم بمثل جاء ذكره في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
1: And we call this series of messages the point of the story.
2: وسنسمي هذه السلسلة من الرسائل النقطة الأساسية في القصة.
1: And this particular parable in Matthew 13 is a parable of the sower.
2: في هذا المثل على وجه التحديد الوارد في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى يسمى مثل الزارع.
1: In this particular parable, it will be easy for us to understand because Jesus not only telling us the parable, but he tells us its meaning.
2: في هذا المثل بشكل خاص يسوع لا يعطينا القصة فحسب ولكنه أيضا يخبرنا عن معناها.
1: I want to challenge you to read ahead Matthew chapter 13 verses 24 to 30.
2: أود أنني أحفزك على قراءة ما جاء في إنجيل متى الأصحاح الثالث عشر من العدد

0: stories or riddles or illustrations.
1: كان يستخدم في تعليمه القصص والأحجيات أو الألغاز أو الأمثال التوضيحية.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because what stories do is help to bring the theory into practice.
1: لأن الذي تفعله القصص هو أنها تأتي بالنظرية إلى التطبيق والممارسة.
0: A story helps to bring abstract ideas into real life.
1: القصة تساعد على أن تأتي بالأفكار المعنوية إلى الحياة الواقعية.
0: A story helps to illustrate a distant thought and make it practical.
1: القصة تساعد على توضيح الفكرة البعيدة لتجعلها عملية.
0: And that is why Jesus taught with a story.
1: ولهذا كان يسوع يستخدم القصة في تعليمه.
0: Most of you who have been listening to me know that I seldom preach a message without telling you some sort of illustration or a story in order that you might remember it.
1: معظم الذين يستمعون إلى رسائلنا يدركون أنني قلما أقدم رسالة دون أن أقدم مثالا أو قصة توضيحية حتى تتذكرها مع النص.
0: In Matthew 13, Jesus tells two groups of parables.
1: في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى نرى أن يسوع يقدم لنا مجموعتين من الأمثال.
0: The first group of parables he tells to the large crowd.
1: المجموعة الأولى من الأمثال يقدمها للجمع الكثير.
0: And then he reserves its explanation for the disciples.
1: ثم يحتفظ بشرحها وتفسيرها ليقدمه للتلاميذ.
0: The second group of parables he only tells to the disciples alone.
1: المجموعة الثانية من الأمثال كان يقدمها للتلاميذ فقط.
0: Because there are some things that only the disciples of Jesus Christ must know and must understand.
1: لأن هناك بعض الأشياء التي ينبغي أن تلاميذ يسوع المسيح وحدهم هم الذين يعرفونها. وينبغي أن يفهموها.
0: Now this is the parable that Jesus tells to the crowd, but he reserves the explanation of it to the disciples.
1: فهذا هو المثل الذي يقوله يسوع للجمع، ولكنه يحتفظ بشرحه وتفسيره للتلاميذ.
0: This parable is often referred to as the parable of the sower.
1: هذا المثل يشار إليه عادة بأنه مثل الزارع.
0: But I want to refer to it as the parable of the soil.
1: لكني أود أنني أسميه مثل التربة.
0: Let's look at the story.
1: دعنا نتأمل في هذه القصة.
0: A farmer who owns a piece of land.
1: فلاح يملك قطعة من الأرض.
0: Cultivates it and prepares the land for planting.
1: يهذبها ويسقلها ويعدها للزراعة.
0: He plows it so that the seed can go into the soil.
1: فهو يحرثها حتى تستطيع البذرة أن تدخل إلى التربة.
0: The next day he gets up early in the morning and all day long he sows wheat.
1: وفي اليوم التالي يستيقظ مبكرا في الصباح ويظل طوال اليوم وهو ينثر بذور الحنطة.
0: This was not a machine going around telling hundreds of acres in one day and automatically sowing seeds.
1: لم تكن تلك آلة تتحرك لتحرث مئات الأفدنة في يوم واحد وتبذر البذور بشكل آلي.
0: This was all done on foot.
1: لكن كان كل ذلك يعمل مشيا على الأقدام.
0: He keeps walking back and forth with the seed in a pouch and spreads the seed back and forth all day long.
1: فكان يمشي إلى الخلف ثم إلى الأمام ومعه البذار في كيس أو حقيبة وينثر البذارة إلى الخلف وإلى الأمام طوال اليوم.
0: In the end of the day, he is totally exhausted, so he sleeps well at night.
1: ولا بد أنه في النهاية يشعر بالتعب والإعياء وينام جيدا في الليل.
0: But then at night, while the farmer and his workmen are resting,
1: لكن حينئذ وفي أثناء الليل بينما الفلاح وعماله مستريحون,
0: his enemy who hates him so much comes in and plants seed that looks very much like wheat.
1: يأتي عدوه الذي يكرهه جدا ويزرع بذارا شبيهة جدا بالحنطة.
0: So if the farmer wakes up in the morning and starts looking around, even though the weed is there,

0: will not know it.
1: ولذلك عندما يستيقظ الفلاح في الصباح ويتطلع حوله حتى إذا كان الزوان هناك فإنه لن يعرفه.
0: Several weeks later, as the wheat begins to green up, the hired hands discover what to them is a terrible disaster.
1: وبعد ذلك بعدة أسابيع عندما تبدأ الحنطة في الإخضرار فإن أيدي العمال الأجراء تكتشف ما يبدو لهم أنه كارثة مرعبة.
0: Their first reaction is to go down to the field and start digging up the weed.
1: ولا بد أن أول رد فعل لهم هو أنهم يذهبون إلى الحقل ويبدأون في اقتلاع الزوان.
0: But the experience and all wise landowner says,
1: ولكن صاحب الأرض الخبير وكلي الحكمة يقول,
0: No, let it alone.
1: لا, دعوه وحده.
0: Because in the harvest time, it is going to be easier to separate the two.
1: لأنه في وقت الحصاد سيسهل فصل الاثنين.
0: He tells them that if you start pulling out the weeds too early, you may unintentionally pull out some of the wheat.
1: ويقول لهم إنكم إذا بدأتم تقتلعون الزوان مبكرا جدا فقد تقلعون بعض الحنطة على غير قصد منكم.
0: I want you to focus with me here on five things in this particular story.
1: أود هنا أيها المستمعون الأعزاء أنكم تركزون معي على خمسة أشياء في هذه القصة بصفة خاصة.
0: Number one, the field.
1: أولا الحقل.
0: Secondly, the two sowers.
1: ثانيا الزارعان.
0: Thirdly, the two crops.
1: ثالثا المحصولان.
0: Fourthly, the two questions.
1: رابعا السؤالان.
0: And fifthly, the two harvests.
1: خامسا الحصادان.
0: First, let's focus on the field.
1: أولا دعنا نركز على الحقل.
0: There are so many writers and commentators who thought that the field is the church.
1: هناك كثيرون من الكتاب والمفسرين الذين ظنوا أن الحقل المقصود هنا هو الكنيسة.
0: They argue that the church is not supposed to be holy and righteous and pure.
1: وكانت حجتهم أن الكنيسة لم يكن مفترضا بالضرورة أنها مقدسة وبارة ونقية.
0: They argue that the church ought to be a mixture of everybody, believers and non-believers.
1: حجتهم أن الكنيسة ينبغي أن تكون خليطا من كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين.
0: Because the visible church, they say, is not the bride of Christ.
1: لأن الكنيسة المنظورة كما يقولون ليست هي عروس يسوع المسيح.
0: This is terribly erroneous.
1: وهذا خطأ كبير ورهيب.
0: Not because I'm saying it is erroneous.
1: ليس لأنني أنا الذي أقول إنه خطأ كبير.
0: But because Jesus in verse 38 of Matthew 13 said so.
1: بل لأن الرب يسوع في العدد 38 من الأصحاح 13 من إنجيل متى قال ذلك.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذا الكلام. والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير.
0: The field, therefore, is the world. Jesus did not say it's the church.
1: فالحقل إذن هو العالم، ولم يقل يسوع إن الحقل هو الكنيسة.
0: To be sure, in the Church of Jesus Christ, there are many Christians who are Christians in name only.
1: على وجه اليقين في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون من المسيحيين الذين هم مسيحيون بالاسم فقط.
0: In the Church of Jesus Christ, there are many who believe that Jesus is the Savior of the world, but not their own Savior.
1: في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون يؤمنون بأن يسوع هو مخلص العالم، ولكنهم لا يؤمنون بأنه مخلصهم الشخصي.
0: In the Church of Jesus Christ, there are many who claim to be Christians, but they only are look-alike Christians.
1: في كنيسة يسوع المسيح هناك كثيرون يزعمون أنهم مسيحيون، ولكنهم فقط يظهرون وكأنهم مسيحيون.
0: But that is not the point of the parable here.
1: ولكن ليست هذه هي النقطة الأساسية في المثل هنا.
0: The field is bigger than the church.
1: فإن الحقل هو أكبر من الكنيسة.
0: God owns the whole world.
1: الله يمتلك العالم كله.
0: And this is the message that Jesus is communicating here.
1: وهذه هي الرسالة التي يريد يسوع أن يبلغها هنا.
0: The first point of the story is that his father owns the world.
1: النقطة الأولى التي يريد يسوع أن يبرزها في هذه القصة هي أن أباه يمتلك العالم كله.
0: The earth is the Lord's and the fullness thereof.
1: لأن للرب الأرض وملئها.
0: The devil has no right to this world whatsoever.
1: فليس للشيطان أي حق في هذا العالم بأي حال من الأحوال.
0: He likes to think that he does, but he doesn't.
1: إنه يحب أن يفكر هكذا ولكنه ليس كذلك أبدا.
0: Satan tried and continues to try to usurp that right, but the devil has no rights.
1: لقد حاول الشيطان ولا يزال يحاول أن يغتصب ذلك الحق ولكن الشيطان ليس له أي حقوق على الإطلاق.
0: He misleads many people into thinking that he does, but he doesn't.
1: إنه يغرر بفكر الكثيرين من الناس لكي يوهمهم أن له حقوقا ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.
0: But in fact, the Bible says that the devil is the god of this world only as far as those who are under his dominion are concerned.
1: ولكن الكتاب في الحقيقة يقول إن الشيطان هو إله هذا العالم فقط بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لسلطانه.
0: But this is God's word.
1: ولكن هذا هو عالم الله.
0: He made it.
1: هو الذي صنعه.
0: He put it together.
1: هو الذي رتبه ونظمه.
0: He owns it all.
1: هو الذي يملكه كله.
0: And one day he will demonstrate his ultimate power and authority.
1: ويوما ما سيبين قوته وسلطته العظمى.
0: And one day he will demonstrate his ultimate ownership of this world when he comes back.
1: ويوما ما سيظهر ويبين ملكيته الكاملة لهذا العالم عند مجيئه الثاني.
0: Secondly, Jesus tells us about the two sowers.
1: ثانيا يسوع يخبرنا أن هناك زارعين.
0: He distinguishes between the two so clearly that there is no doubt in anyone's mind.
1: وهو يميز بين الاثنين بصورة واضحة لا تدع هناك في ذهن أي واحد أدنى مجال للشك.
0: They are distinct in every way.
1: فهما متميزان بكل طريقة.
0: They are different in character.
1: هما مختلفان في الشخصية.
0: They are different in purpose.
1: وهما مختلفان في الهدف.
0: They are different in nature.
1: وهما مختلفان في الطبيعة.
0: Jesus is the first sower.
1: يسوع هو الزارع الأول.
0: Jesus is the owner of the field.
1: يسوع هو مالك الحقل.
0: This is his farm. He owns it.
1: هذا حقله. هو يمتلكه.
0: He plants in the daylight without fear and hesitation.
1: هو يزرع في وضح النهار دون خوف أو تردد.
0: He plants in truth and he plants in honesty.
1: هو يزرع بالحق ويزرع بالأمانة.
0: He plants in hard work.
1: هو يزرع بجد واجتهاد.
0: Jesus plants good, real, and precious seed that has value.
1: يسوع يزرع بذارا صالحة وحقيقية وثمينة ولها قيمة.
0: Satan is the second sower.
1: الشيطان هو الزارع الثاني.
0: He doesn't own the land.
1: إنه لا يملك الأرض.
0: He is a usurper.
1: هو مغتصب.
0: The land belongs to someone else.
1: الأرض يمتلكها شخص آخر.
0: Satan is the enemy of the land owner.
1: الشيطان هو عدو مالك الأرض.
0: So he sneaks in at night.
1: لذلك فهو يتسلل في الليل.
0: When people are resting.
1: عندما يكون الناس مستريحين.
0: He sows cheap, worthless, look-alike imitation wheat seed that has no value whatsoever.
1: وهو يزرع بذارا رخيصة لا قيمة لها. هي مجرد تقليد يشبه بذار الحنطة ولكن ليس لها أي قيمة على الإطلاق.
0: Have you ever stopped for a moment to think about how this parable is working out in our world today?
1: ترى هل توقفت لحظة لتفكر كيف يمارس هذا المثل في مجتمعنا اليوم؟
0: And how Satan the usurper has been misleading even among some of God's elect in confusing the two sowers.
1: وكيف أن الشيطان المغتصب يضلل حتى بعض مختاري الله إذ يجعلهم يخلطون بين الزارعين.
0: I want to give you a modern day contrast between the two sowers in our own world.
1: أود أنني أقدم مقارنة عما يحدث في عصرنا الحاضر وفي مجتمعنا بين الزارعين.
0: The vast majority who are undiscerning never comprehend the difference.
1: الغالبية العظمى الذين يفتقرون إلى حاسة التمييز لا يفهمون ولا يدركون الفرق أو الاختلاف.
0: While Christians sow genuine love,
1: فبينما يزرع المؤمنون الحب الأصيل,
0: Satan comes in and sows cheap sentimentality on the same field.
1: يأتي الشيطان ليزرع العواطف الرخيصة على نفس الحقل.
0: While Christ sowed genuine love,
1: فبينما يزرع المسيح الحب الأصيل,
0: Satan comes in and he sows cheap sentimentality on the same field.
1: يأتي الشيطان ليزرع العواطف الرخيصة على نفس الحقل.
0: While Christ sows the true compassion,
1: بينما يزرع المسيح الحنوة والشفقة والرحمة,
0: Satan comes in and he sows empty good work.
1: يأتي الشيطان ليزرع العمل الصالح الفارغ.
0: Many among the people of God cannot distinguish between the two.
1: كثيرون بين شعب الله لا يستطيعون التفريق أو التمييز بين الاثنين.
0: While Christ sows profound faith in God and trust in His Father and His supernatural power,
1: وبينما يزرع المسيح الإيمان العميق بالله والثقة في أبيه وفي قوته فوق الطبيعية,
0: Satan comes in and he sows the seed of faith in oneself and belief only in the power of self.
1: يأتي الشيطان ليزرع بذرة إيمان الفرد بذاته والثقة فقط في قوته الذاتية.
0: While Christ sows the personal purity and righteous living,
1: بينما يزرع المسيح النقاوة الشخصية وحياة البر,
0: Satan comes in and he sows the seed of selfishness and greed.
1: يأتي الشيطان ليزرع بذور الأنانية والطمع.
0: While Christ sows the seed of biblical and theological truth,
1: بينما يزرع المسيح بذرة الحقائق الكتابية واللاهوتية,
0: Satan comes in and he sows the seed of secular and pragmatic logic.
1: يأتي الشيطان ويزرع بذرة المنطق الواقعي العملي الدنيوي.
0: The two sowers could not be more different to the discerning person.
1: وبالنسبة للقادرين على التمييز لن تكون هناك اختلافات أخرى أكثر من هذه بين الزارعين.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: there are two distinct crops or products.
1: هناك محصولان اثنان مختلفان ومتميزان ومتميزان.
0: The Son of God sows wheat in the fields.
1: ابن الله يزرع الحنطة في الحقول.
0: But his enemy comes in and he sows look-alike wheat, but it is weed.
1: لكن عدوه يأتي ليزرع ما هو شبيه بالحنطة تماما ولكنه في الحقيقة زوان.
0: This is an incredibly diabolical trick.
1: وهذه خدعة شيطانية لا تصدق.
0: Satan does not sow wickedness among the wicked.
1: الشيطان لا يزرع الشر وسط الأشرار.
0: No.
1: لا.
0: That would not do much damage.
1: فهذا لن يسبب خسارة كبيرة.
0: But he sows wickedness among the good.
1: ولكنه يزرع الشر وسط الخير.
0: Satan's actions are motivated by malice and hatred toward the Lord Jesus Christ.
1: أعمال الشيطان يقوم بها بدوافع الخبث والحقد والكراهية نحو الرب يسوع المسيح.
0: Think about it.
1: تأمل هذا.
0: Weed does not have a marketable value like wheat.
1: الزوان ليس له أي قيمة سوقية مثل الحنطة.
0: The wheat does have value.
1: الحنطة لها قيمة.
0: And yet this particular type of weed looks so much like wheat that even experts have a hard time distinguishing the two plants when they are growing together in the field.
1: ومع ذلك فإن هذا النوع الخاص من الأعشاب يشبه الحنطة كثيرا حتى أن الخبراء يجدون أنه من الصعب أن يميزوا بين النباتين عندما يرونهما ينميان معا في الحقل.
0: It really is very difficult to tell the difference.
1: من الصعب جدا حقا أن تلاحظ الاختلاف بينهما.
0: But Satan does not only sow his false seed out of pure malice.
1: ولكن الشيطان لا يزرع بزاره المزيفة بدوافع الحقد والخبث فقط.
0: He also sows his false seed as a form of revenge.
1: بل أيضا يفعل ذلك كمظهر من مظاهر الرغبة في الانتقام.
0: Let me give you some historical background on this.
1: دعني أقدم لك بعض الخلفية التاريخية لهذا.
0: It was common back then that when two farmers had a fight, that the enemy would not necessarily kill each other.
1: كان من الشائع في ذلك الوقت أنه عندما يتنازع أو يتشاجر اثنان من الفلاحين ولم يكن الأمر يستدعي أن يقتل الواحد منهما الآخر.
0: The enemy would wait until night time.
1: فإن العدو كان ينتظر حتى قدوم الليل.
0: The enemy might even wait longer until the planting season.
1: وربما كان العدو ينتظر أكثر من ذلك حتى مجيء فصل الزرع.
0: Then waiting for the very day when the farmer puts his seed in the ground.
1: وحينئذ يترقب العدو على وجه التحديد نفس اليوم الذي يلقي فيه الفلاح بذاره في الأرض.
0: The enemy would come at night and plants weed seeds to ruin his enemy's crop.
1: يأتي العدو في الليل ليزرع بذور الزواني والأعشاب الضارة ليتلف ويدمر محصول عدوه.
0: That was an insidious crime back then.
1: فكانت تلك إذن جريمة غادرة وماكرة عندئذ.
0: So much so that the Roman government had a specific law against such a crime.
1: حتى أن الحكومة الرومانية كان لها قانون خاص محدد ضد مثل هذه الجريمة.
0: They even instituted a special punishment for that.
1: بل إنهم استنوا عقوبة خاصة بها.
0: It is such an insidious crime because it ruins the whole year of livelihood for the farmer.
1: وكانت تلك الجريمة الغادرة والماكرة بهذا الحجم الكبير لأنها كانت تدمر جهود وتعب الفلاح لمدة عام كامل.
0: It is such an insidious crime because it takes so long to discover.
1: وهي جريمة ماكرة وغادرة لأنها تتطلب وقتا طويلا لاكتشافها.
0: This particular crime is being perpetuated in many parts of the world even today.
1: ولا تزال هذه الجريمة قائمة في أجزاء كثيرة من العالم حتى إلى يومنا هذا.
0: And I want to tell you a lot more about this.
1: وأود أنني أتحدث إليك بالتفصيل عن هذا.
0: But the time has run out.
1: ولكن لأن الوقت المخصص لنا على وشك الانتهاء.
0: Please tune in next time when we talk more about the wheat and the weeds.
1: أرجو أنك تنصت إلينا في المرة القادمة وستسمع أكثر عندما نتحدث لك عن القمح والزوان.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
3: لا تقل إني ولد، أرمية 1:5.
2: في مرات كتير يقف الواحد قدام مشكلة معينة ويشعر جواه بأن الأمر أكبر من أنه يقول فيها أي كلمة. كتير شفت ناس عندها نعمة من ربنا تقدر بيها تغير الواقع، لكن العدو مفهمهم أن أي واحد فيهم مش أكتر من صبي، وأنه كل إمكانياته مش أكتر من ولا حاجة قدام التحديات. 3 من المرسلين في مرة راحوا يخدموا ربنا في بلد وشافوا شر غير عادي في أهل البلد دي. بعد 3 أيام قعدوا يصلوا، وحتى صلاتهم كانت نفسها مليانة باليأس، شكوا أن ربنا عاوزهم في المكان ده. قال أولهم أنا شاعر أن أنا صفر. بص عليه التاني وقال له ده نفس شعوري، وبصوا هما الاتنين على التالت اللي رفع وشه وهو مبسوط زي اللي يكون لقى حاجة حلوة وقال وأنا كمان صفر، نبقى كام؟ ابتسم الأول وقال له بمرارة يعني كام؟ بدل 0-1 3 أصفار. قال التالت بتفاؤل شديد ولو حطينا قبلنا 1 نبقى كام؟ نبقى 1000. بتقول القصة انه من اللحظة دي بدأوا يصلوا بشكل مختلف. من اللحظة دي شافوا قد ايه ربنا ممكن ينضم للضعيف يبقى هو قوته، او للفقير يبقى هو غناه، او للجاهل يبقى هو حكمته وعلمه، او ينضم للا شيء يبقى هو معاه كل شيء. قد ايه امكانياتنا بسيطة لو قارناها ببعض الناس اللي حوالينا، في الشهادات العلمية او في المركز الاجتماعي او في النواحي المالية. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء، واختار الله ادنياء العالم ليغزي الشرفاء، واختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، لكي من افتخر فليفتخر بالرب. كورنثوس الاولى 1:27-30. ما تقولش انك صغير قدام احتياجاتك الكبيرة. الهك اكبر من كل احتياجاتك، وانت بالنسبة له اغلى من كل اللي بتحتاجه، يبقى طلبك بالنسبة له رخيص. وما تقولش انك صغير قدام تحدياتك الخطيرة. الهك اعظم من اي تحديات او متاعب، والهك اعظم من اي مخاوف ممكن تقابلك او تفاجئك النهاردة او في اي وقت. الهك قادر.
3: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: امين ربنا يبارك.
1: الام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، واخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مرة واحد قال لي المسيح بتاعكو ده لليهود فقط، انتوا مالكوا ماله؟ لما تقرأ إنجيل متى أصحاح 10 آيات 5 و6 تلاقي إن المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للأمم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت إسرائيل الضالة. بصوا معايا كده في متى 10 آية 5، يقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. عايز أقول لك يا صديقي يلي بتقول إن المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من أوله لآخره. أؤكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل6 يقول لهم أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا، فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب. رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصبين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلاً

للتانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يدي العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمذهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشافة بنتها وعرفت الرب، فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح: اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بوضوح في أعمال الرسل 1 نلاقيه بيقول لهم بوضوح: تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه وهو بيقول لهم في تعليمه: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي، عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان. بس مين اللي يعرف؟ اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك بس: هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة؟ حوالي 30 مجلد كبير. الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده: ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك تيجي ليسوع وتعرف السلك يسوع.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 93% من المتحرشين من جوة الدائرة القريبة للطفل، 93% من اللي بيكسروا حدود البنات والولاد الصغيرين اللي تحت 18 سنة من جوة الدائرة القريبة، يعني ممكن نسميهم العيلة. العيلة هو اللفظ اللي بنقوله على الناس القريبة، ممكن بالنسبة لي ما يكونوش عمي وخالي، لكن ممكن بالنسبة لي يكونوا جيراني، وبالنسبة لك ممكن يبقى نفس الحاجة. عايزك تجيبي ورقة دلوقتي وترسمي طفل صغير وتعملي حواليه دوائر، وبعد كده علمي بالقلم الرصاص على أقرب دايرة للطفل، هي دي الدايرة اللي بيحصل منها الاعتداء. 93% من الدايرة اللي انت رسمتيها دي هما اللي بيعتدوا على البنات والولاد الصغيرين، هما اللي بيكسروا حدود الأطفال بطريقة تحسسهم بعجز، بطريقة بتخليهم مش عارفين يتكلموا. مرة بنت جات حكيت لي انه راحت لصاحبتها قالت لها: عارفة فلان دوت هو مش من العيلة، بس هو بيجيلنا كل كام يوم، هو يمكن ما اسموش عمي ما اسموش خالي، بس من كتر ما بنشوفه كنت بتلخبط زمان في اسمه واقول انه عمي. بتقول البنت كده لما حكيت لصاحبتي قالت لي: ما تحكيش لحد، يمكن ما تعرفيش تتجوزي وتعنسي بقى. خوفنا من ان احنا نتكلم بيخلينا نتكتم، نتخرس، ما نفتحش بقنا، بيحسسنا بالعجز الشديد. هنروح فاصل ونرجع نتكلم ازاي بحس بالعجز واعمل ايه عشان ما احسش الاحساس ده. فاصل ونرجع لكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. 93% من الناس اللي بيتحرشوا بالأطفال هما اللي في الدايرة القريبة ليهم، هما الناس اللي موثوق منهم جدا، مش شرط يكونوا العيلة بس ممكن يكونوا أكتر من العيلة. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه ده بيسيب الطفل حاسس بالعجز، مش عارف يتكلم. أنا مش بتكلم عن عجز جسدي، لكن أنا بتكلم عن عجز بيوجع أكتر من كده، بتكلم عن عجز نفسي، عجز يحسسه إنه ما ينفعش ومش من حقه إنه يتكلم لو في حد كسر حدوده. عارفة هو جبان وهيخاف منك، بس هو مدي كده انطباع إنه قوي، لكن في الحقيقة هو مش قوي. هو بيستغل فرصة إنه قريب، هو بيستغل فرصة إنه من الدايرة القريبة. لكن لو كلنا قلنا إنه الدايرة القريبة دي هي اللي بتكسر حدود الطفل، أكيد بالوقت مش هيكون عندنا أي اعتداء جنسي بيحصل. لكن عارفين إيه اللي مخلي إنه لسه في اعتداء جنسي؟ إنه محدش بيتكلم. النهاردة شجعك تتكلمي بصوت عالي، وما تخافيش إنك تقولي إنه فلان الفلاني اللي من الدايرة القريبة بيكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وتحسسك إنك مش مرتاح. أنا مش بقول إنه كل الناس كده، بس أنا بقول إنه في كده،

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتاة في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء، ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.

ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب، وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب، دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان. فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ

كما الفأر في مواجهة قط، لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا، لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم المدير العام. في يوم من الأيام الصعبة اللي بتمر على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت العواصف والسلوك بتغطي المكان كله، وكان في زوج وزوجة مسافرين من ولاية لولاية، لكن بسبب حالة الطقس ما قدروش يكملوا رحلتهم، فنزلوا في مكان ما وبيدوروا على أقرب فندق موجود قدامهم يباتوا فيه ويرتاحوا من الأمطار والرعود والسيول. ولما دخلوا الفندق طلبوا حجز غرفة يباتوا فيها لحد الصبح، لكن للأسف موظف الاستقبال قال لهم مفيش مكان في الفندق، الفندق كله محجوز وكامل العدد. اضطرب الزوجين وخاصة سنهم كبير، لكن كانت إجابة الشاب وموظف الاستقبال جميلة. قال لهم ما تخافوش، أنا هسأل في الفنادق التانية يمكن ربنا يسهل ونلاقي مكان. وبالفعل وبدون تردد قعد يسأل بالتليفون فندق ورا فندق، يا جماعة ما فيش مكان. الكل يجاوب ويقولوا للأسف النهاردة ما فيش مكان. كانت الإجابة عليهم إن ما فيش مكان. اترسم على وش الزوجين الحزن والخوف، فالمشهد برا صعب جدا. برا الفندق شكل الجو مخيف، وصوت البرق والرعود ومنظر السلوج مخيف جدا. ومع خيبة الأمل وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا وبيفكروا نعمل ايه، لكن كان موظف الاستقبال بيقول لهم ممكن تسمحوا لي وتقبلوا انكم تباتوا في غرفتي الليله؟ انا اوضتي فاضيه، انا اقدر اكون في الاستقبال لحد الصبح، ما تقولوش هم. والاجمل من كده ان الموظف ما عطوهمش فرصه يفكروا، طلب من الشايلين بسرعه ياخدوا حاجتهم ويودوها الاوضه بتاعته. في الاول اتردد الزوجين لحظه، لكن ما كانش عندهم اختيار، هيروحوا فين؟ وبالفعل باتوا في الغرفه، بس مش غرفة الفندق، لكن غرفة الموظف الخاصة للصبح. وفي الصبح وبعد ما تحسن الجو والزوجين كانوا بيلموا حاجتهم عشان يسافروا، قالوا الموظف الاستقبال على فكرة انت مكانك مش موظف استقبال، لكن مكانك تكون صاحب ومدير اكبر فندق في الولايات المتحدة الامريكية. على العموم احنا مسافرين وهنبني فندق كبير وهنقولك عليه. هز راسه موظف الاستقبال بابتسامة وافتكر ان الراجل عايز يشكره ويعبر عن شكره بكلامه الجميل. لكن في يوم من الايام وبعد سنين كتيره جت للشاب رساله من راجل غريب بيدعوه انه يزور نيويورك ومعها تذكره الطيران. وبالفعل الشاب ما كدبش خبر، سافر للمكان المكتوب عليه في الرساله. والمفاجاه انه اول ما وصل قابل نفس الراجل اللي شافه من سنين في الفندق واللي عمل معاه الواجب اللي قلنا عليه من شويه. راح الراجل خده لأكبر شوارع المدينة ورا مبنى ضخم جدا وفخم جدا، ودخلوا المبنى وصلوا الغرفة فخمة جدا. ولما فتحها الشاب لقى فيها لفتة مكتوب عليها المدير العام وتحتها اسمه. التفت الشاب بسرعة للسيد وقال له ايه ده؟ جاوب الراجل وقال له ده الفندق يا ابني اللي انا وعدتك بيه بعد ما بيتنا في غرفتك الخاصة. والمفاجأة التانية، لأول مرة يعرف الشاب أنه بيكلم أشهر مليونير في التوقيت ده هو ويليام والدروف ستوريا، والفندق ده كان باسم والدروف ستوريا. عزيزي المستمع، تمم ويليام والدروف وعده لجورج شاب الاستقبال وبناله أعظم فندق في العالم كله علشان جورج يدوبك اداله غرفته الخاصة يبات فيها. لكن النهاردة عايز أقولك على أحلى غرفة في حياتك ممكن تديها للرب اللي هو أعظم من أي إنسان هتقابله في حياتك، غرفة قلبك، سواء بالحب أو التكريس الحقيقي ليه من وقتك أو من مالك أو فكرك أو صحتك. وثق إن الله قادر يعوضك أضعاف أضعاف اللي هتدهوله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي.
0: سؤالنا النهاردة بيقول: هل آدم شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ يعني طالع إنه لا، آدم ده يا جماعة ده شخصية أسطورية خالص، والله ما خلقوش ولا حاجة.
1: آدم بيمثل رأس الخليقة البشرية، فلو آدم أسطورة يبقى نسله أسطورة، يبقى البشر كلهم أساطير، ولنا ولا أنت موجودين. فالقضية مهمة جدا إنه آدم الأول خلق بطريقة متميزة على صورة الله وشبهه، فآدم مش طلع من كائنات تاني أقل تطورا منه. آدم اتخلق على صورة الله وشبهه، والله أعطاله الحرية. وفي شيء جميل قوي في أصحاح 2 من سفر التكوين، لما آدم سمى كل الحيوانات اللي الرب ورهاله، وزي ما قلنا بيوري رأس المجموعة لأنه الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، بيقولك ولم يجد معينا نظيره. ففي كل طائفة الحيوانات مفيش حاجة متقاربة مع آدم خالص. فآدم خلق متميز وحواء خلق متميز عشان يكونوا رأس المجموعة البشرية اللي هي خلقت على صورة الله وشبهه وتختلف عن بقية الكائنات الأخرى. بيبقى سؤال إنه ممكن يكون في تشابه بين الجسم الإنسان وجسم الحيوانات الأخرى
0: اللي هو زي القرد
1: مثلا. وده أنا هديكي مثال أكتر، إن الإنسولين اللي في جسمنا أقرب إنسولين ليه هو الإنسولين اللي في جسم الخنزير. لكن مش معنى كده إن إحنا قرايب. الفكرة كالآتي، إن الخنزير محتاج إلى الإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة. جسم الإنسان محتاج للإنسولين عشان يحرق الجلوكوز ويطلع الطاقة، لأن إحنا عايشين تحت نفس الظروف البيئية في نفس الكرة الأرضية، تحت نفس الضغط ونفس العوامل الجوية المختلفة. فعشان كده في تشابه، دي وحدات البناء اللي الله استخدمها في بناء كائنات كتيرة زي الحيوانات مثلا، والخلق المتميز للإنسان اللي فيه تشابهات علشان كلنا عايشين تحت نفس الظروف.
0: هو اللي يمنع أن يكون في تطور زيه زي بقية الحيوانات؟ يعني إحنا تكلمنا قبل كده أن الديناصورات اتطورت.
1: لا، احنا ما قلناش اتطورت الحقيقة، احنا قلنا اختلفت داخل المجموعة الواحدة. ما ده اللي انا عايز اشرحه، اني احنا الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه. داخل الجنس الواحد في انواع تانية بتتكون كتيرة قوي، لكن فيها كل الصفات الوراثية بتاع رأس هذا الجنس. لو قلنا مثلا في 200 نوع من الكلاب مثلا، دول ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس، وخلق الذئب والذئبة اللي هم رأس المجموعة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول ل 200 نوع من الكلاب. في الشعر الطويل يقدر يعيش في المكان البارد، في الشعر القصير يمكن يقدر يعيش في الأماكن الحارة، تمام؟ لكنهم كلاب، ما فيش ولا واحدة منهم بتقطة مثلا. فده فكرة الجنس الواحد، ولازم نفهم الخلق الكتابي عشان نقدر نفهم إزاي التشابهات والاختلافات اللي موجودة حوالينا في الكائنات الحية.
0: فمعنى كده أنه آدم كان هو المتميز؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، لأنه على صورة الله وشبهه. الكلمة دي ما جاتش لما ربنا خلق الحيوانات، الكلمة دي متميزة لآدم وحواء، وحواء من آدم. فهم رأس المجموعة البشرية كلها. لو رأس المجموعة البشرية رمزي أو أسطورة، يبقى المجموعة البشرية أسطورة، بس إحنا حقيقة، أنت موجودة وأنا موجود وكل البشر الموجودين اللي نعرفهم على الأرض موجودين.
0: ما إحنا مش بننكر إنه آدم اتوجد، بس مش بطريقة الخلق.
1: أمال هيتوجد إزاي بقى؟ ما دي القضية التانية. هل جه عن طريق ان كائنات اقل منه، وبعدين ربنا كلم واحد منهم وعطاهم امنيزيا، يعني نسيوا ان هم كانوا قرود؟ طبعا ده كلام يختلف جدا عن انه الله اللي خلق، لانه بيقول

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: إنه مزمور راعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الأول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في إيدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصا بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كان ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
10: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله.
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟
10: يعني لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل. عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان، يقول بولس الرسول في رسالته لأفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح أيها الآب القدوس، وعن الابن يقول سفر الرؤيا القدوس الحق، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه لأن الآب نفسه يحبكم، والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر، لكل جوهر خاص ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
3: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم، حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: يقول في لويين 17:13 إن من يصيد حيوانا أو طائرا صالحا للأكل يجب أن يسفك دمه ويغطيه بالتراب، ولكن في التثنية 12:24 يقول إن الصياد يجب أن يسفك دم الحيوان الذي يصيده على الأرض كالماء.
2: النصان يكمل أحدهما الآخر، فعندما يصيد الصياد صيدا يؤكل لحمه يجب أن يسفك دمه كالماء على الأرض ثم يغطي الدم بالتراب.
1: ذكر سفر اللاويين 23 الأعياد اليهودية بالتفصيل، ويتضح من لاويين 23:14, 21, 31, 41 أن هذه الأعياد أبدية، ولكن لا يحتفل أحد بهذه الأعياد في أيامنا هذه.
2: لم يقل سفر اللاويين إن هذه الأعياد أبدية، بل قال إنها فريضة دهرية. وقول المعترض إنها أبدية تحريف منه للنص التوراتي، ولا يخفى أن الدهر هو الزمن الطويل، وقد احتفل بنو إسرائيل بأعيادهم دهرا بمعنى لمدة زمن طويل، فيوجد فرق بين كلام المعترض وبين نص التوراة.
1: جاء في لاويين 23:18-19 أن تقدمات عيد الخمسين هي 13 ذبيحة، ولكن جاء في سفر العدد 28:27-30 أن عددها 11 فقط.
2: قال علماء بني إسرائيل إن الذبائح في سفر العدد هي بالإضافة للذبائح المذكورة في سفر اللاويين، فكانوا يقدمون 13 ذبيحة أولاً كما جاء في سفر اللاويين، ثم يقدمون 11 ذبيحة كما ورد في سفر العدد، وبعد ذلك يقدمون الذبيحة اليومية الصباحية.
1: جاء في اللاويين 23:27-29 أن اليوم العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفارة

0: سفرين يبين أن الملك سليمان احتفل بعيد المظال يوم 15 من الشهر السابع وانتهى منه يوم 22، وذلك لمدة 7 أيام حسب الشريعة. وختم الاحتفال بيوم 8 صرف فيه الملك سليمان الشعب إلى خيامهم، هو يوم 23 من الشهر السابع. هذا يظهر التوافق الكامل بين رواية سفري الملوك الأول وأخبار الثاني. غير أن احتفال الملك سليمان دام في تلك السنة 14 يوما، إذ يقول في ملوك أول 8:65: عيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام، وسبعة أيام 14 يوما. فيكون بدء الاحتفالات في اليوم 8 من الشهر السابع، ويكون تلك السنة قد احتفل بيوم الكفارة العظيم الذي هو في اليوم 10 من الشهر السابع حسب الشريعة.
1: جاء في اللاويين 25:39-41 أن اليهودي المستعبد عند اليهودي يخرج حرا في سنة اليوبيل، وهذا يناقض ما جاء في التثنية 15:12 من أنه يخرج في السنة السابعة.
0: تنتهي العبودية بنهاية السنة السادسة أو في سنة اليوبيل، أيهما أقرب؟ فالرجل الذي يباع عبدا في الظروف العادية يخدم 6 سنوات كاملة، أما إذا بيع في السنة 46 مثلا فيمضي حرا في السنة 50، ويكون قد خدم أقل من 6 سنوات.
1: جاء في لاويين 27:26 أن البكر الذي يفرز للرب لا يقدسه أحد، ولكن جاء في تثنية 15:19 أن كل بكر يقدس للرب.
0: البكر الذي يخصص للرب بحسب الشريعة يكون من أول الأمر ملكا للرب، فلا يجوز تقديمه لله كنذر، لأنه من الخطأ أن ننذر للرب ما هو من حق الرب.
1: جاء في لاويين 27:28-29: أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب، كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وهذا يعني إباحة تقديم ذبائح بشرية، وهناك ما يناقضه في تثنية 12:30-31 حيث يقول: فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك، ومن أن تسأل عن آلهتهم، فأنا أيضا أفعل هكذا. لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم.
0: يحرم الكتاب المقدس الذبائح البشرية، وما جاء في لاويين 27 الآيتين 28-29 لا يتكلم مطلقا على الذبائح، بل على الأشياء المحرمة للرب، بمعنى أنها تخصصت للقضاء عليها وقتلها. فإذا نذر إنسان بهيمة يجب تحريمها، بمعنى قتلها، ولا يمكن فداؤها البتة. أما بالنسبة للإنسان فلم يكن الحكم بالموت يصدر إلا من الله رأسا، كما جاء في يشوع 6 قال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض: ادخلا بيت المرأة وأخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الجاسوسان وأخرجا رحاب وكل ما لها، وأحرقوا المدينة بالنار

0: مع كل ما بها. حكم الله بالتحريم على المدينة كلها، أي بتوقيع حكم الموت عليها. نقرأ في سفر العدد 21 أن بني إسرائيل تعهدوا بتحريم مدن أعدائهم، أي بتنفيذ حكم الموت فيهم. من مقارنة كل النصوص الواردة نرى غضب الله مشتعلا على الذين قضى بتحريمهم، أي إهلاكهم. ثم كان حكم الموت يصدر من القضاء المقامين من الله، ولم يكن مأذونا لبني إسرائيل أن يقتل أحد منهم إنسانا ولو كان عبدا له. ولا نجد مطلقا إشارة إلى أوامر من الله بتقديم ذبائح بشرية، بل نرى أسلوبا صارما خطيرا للنطق بحكم الموت على أي فرد أو جماعة من الأثمة. فالمقصود مما جاء في اللاويين أن يضع بنو إسرائيل الأشياء المحرمة، أي المحكوم عليها من الله بالموت، في صف النذور التي يمكن فداؤها. على أن أشهر ما يستند عليه المعترضون في اتهامهم للكتاب المقدس أنه يتضمن مصادقة على تقديم ذبائح بشرية هو قصة بنت القاضي يفتاح الجلعادي، كما جاءت في سفر القضاة 11. فقد نذر يفتاح أن أول شيء يخرج من بيته للقائه عند رجوعه بسلام يقدمه محرقة للرب، ومما يؤسف له أن أول من خرج من بيته كانت ابنته، فحزن حزنا شديدا. لكن الكتاب يفيد أنه حفظ نذره. ويجب أن نذكر أن يفتاح في نذره هذا تصرف بحسب ما أوحاه إليه عقله، مدفوعا بما كان في نفسه من غيرة شديدة على تحرير بني إسرائيل من أعدائهم. وكان قصده أن يبين شكره لفضل الله عليه بطريقة غير عادية، كما فعل الله معه إحسانا عظيما. لكن الله لم يأمر يفتاح القاضي أبدا أن يقدم ابنته محرقة، ولا نجد إشارة إلى أن الله صادق على عمل يفتاح أو مدحه. يروي كاتب سفر القضاة القصة بدون أن يتعرض للحكم على عمل يفتاح، لأن عمله كان تسرعا منه. إن يفتاح قطع غصن شباب ابنته الغض، فعل هذا بدون أمر من الله. لقد كان خطأ عظيما أن ينذر نذرا كهذا، وكان من الخطأ أيضا أن ينفذ هذا النذر. وإذا سأل سائل كيف أمكن أن يعمل رجل عظيم كيفتاح شرا فظيعا منهيا عنه في شريعة موسى، الجواب إن يفتاح عاش في عصر نسيت فيه أوامر الله وقوي فيه تأثير الشعوب الوثنية على بني إسرائيل.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو القدير. يقول الملائكة في سفر الرؤيا بصوت عظيم للمسيح: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. رؤيا إصحاح 5 وعدد 13.

0: مين فينا مش محتاج لربنا يقويه؟ مين فينا يدعي إن المسيح يديله قوة النهاردة قدام تحديات ومفاجآت الحياة؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة محتاج لقوة روحك في ضعفي، جايلك تقويني من كل ضعف بسبب خطية أو جهل أو كسل. وإنت اللي قلت عن نفسك إنه لكثرة القدرة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح؟ تقديم إيناس رؤوف وماركو ألبرتي، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

alone, making well with my soul. I need a peace that only

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مرة واحد قال لي المسيح بتاعك ده لليهود فقط، انتوا مالكم ماله؟ لما تقرأ انجيل متى اصحاح 10 ايات 5 و 6 تلاقي ان المسيح نفسه بيوصي تلاميذه لا تروحوا للسامريين ولا تروحوا للامم، لكن خليكوا بس مع خراف بيت اسرائيل الضالة. بصوا معايا كده في متى 10 آية 5 يقول: هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا: الى طريق امم لا تمضوا، الى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. عايز اقول لك يا صديقي يلي بتقول ان المسيح لليهود فقط، اقرأ الكتاب ده من اوله لاخره. أؤكد ليك إن كل الكتاب بيقول الله هو إله كل العالم وبيحب كل العالم، ولما أرسل المسيح أرسله لكل العالم، وعندنا كل الأدلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. يعني لما تقرأ من أول العهد القديم وهو بيتكلم عن النبوات اللي عن شخص المسيح، فقال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له: في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع قبائل الأرض مش اليهود. كرر نفس الكلام لإسحاق، كرر نفس الكلام ليعقوب، قال له نفس الكلام: في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. لما تقرأ خروج 19 الآيات من 3 ل 6 يقول لهم: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النصور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. وبعدين يقول جملة مهمة جدا: فإن لي كل الأرض. يعني ليبيا ليا، السعودية ليا، العراق ليا، إيران ليا، كل أمم الأرض دي خليقته. ما أقدرش أحد الله في أمة واحدة، ولا أحد المسيح أقول جاي لشعب واحد، ده جاي لكل أمم الأرض. في صلب العهد القديم أرسل يونان إلى نينوى من بره إسرائيل، في صلب العهد القديم نلاقي نعمان السرياني، نلاقي أيوب، هو أيوب كان إسرائيلي، نلاقي مثلا رحاب. رحاب منين؟ راعوث المؤابية. لما نيجي لصلب العهد الجديد تيجي تسألني: طب ليه المسيح قال لتلاميذه إلى طريق أمم لا تمضوا؟ لأن ما كانش ينفع يقول لهم الكلام ده في بداية خدمته. في بداية خدمته التلاميذ دول يهود، وكانوا يهود متعصبين جدا كطبيعة الشعب اليهودي. ده كان كل يهودي بيقف يصلي: اللهم أشكرك لأنك خلقتني رجلا ولست امرأة، يهوديا ولست أمميا ناجسا. فإزاي كان يجي المسيح في بداية حياته، في بداية خدمته، ويقول لهم روحوا اكرزوا للسامريين، روحوا اكرزوا لليهود؟ ده في يوحنا 4 مكتوب: اليهود لا يعاملون السامريين. فكان لازم الأول يدربهم. لما اجي ادرب ابن الصغير على الغفران أعلمه إزاي؟ أعلمه إزاي الأول يغفر لأخوه لما أخوه يغلط فيه، وبعدين يغفر للغريب. لو أنا هعلمه العطاء أعلمه العطاء يدي أهل بيته وبعدين يدي الغريب. مقصودش بعدين إن بعد ما يدي مفيش حاجة قبل التانية، لكن أعلمه يتعلم العطاء لأخوه وبعدين يتعلم يد العطاء للغريب. فالرب يسوع كان بيعلمهم ويتلمزهم ويدربهم. فنقرأ في يوحنا 4 اتعامل مع المرأة السامرية وقبلت المسيح وكرزت لأهل السامرة، وأهل السامرة جه عدد كبير منهم للرب يسوع. في متى 10 نقرأ إن المسيح نفسه راح بلدين اسمهم صور وصيداء، اتعامل مع المرأة الفينيقية الكنعانية وشفى بنتها وعرفت الرب. فبدأ يدربهم شوية بشوية لغاية لما كبروا ونضجوا. لما كبروا ونضجوا نيجي لختام حياة المسيح، نلاقيه بيقول بكل وضوح: اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بوضوح في أعمال الرسل 1 نلاقيه بيقولهم بوضوح: تكونون لي شهودا في أورشليم، اليهودية، السامرة، إلى أقصى الأرض. كان بيدربهم ياخدهم في رحلة تعليم سنة بسنة. سمعوه في الصلاة الشفعية وهو بيصلي: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. سمعوه وهو بيقولهم في تعليمه: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، فالرسالة لكل العالم. وقف المسيح بكل وضوح وقال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي عايز أقول لك المسيح جه لكل إنسان، جه علشانك ورسالته لكل إنسان، بس مين اللي يعرف اللي يقبله اللي يقبله. اللي هختم بيه هقول لك بس، هل سمعت على ويل ديورانت اللي كاتب موسوعة قصة الحضارة حوالي 30 مجلد كبير؟ الراجل ده لما سئل السؤال الآتي، قالوا له كده ماذا كانت قمة التاريخ؟ فقال لهم إن قمة التاريخ هي 3 سنين اللي فيهم يسوع مشي على هذه الأرض. أتمنى من كل قلبي إنك

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. 93% من المتحرشين من جوة الدائرة القريبة للطفل، 93% من اللي بيكسروا حدود البنات والولاد الصغيرين اللي تحت 18 سنة من جوة الدائرة القريبة، يعني ممكن نسميهم العيلة. العيلة هو اللفظ اللي بنقوله على الناس القريبة، ممكن بالنسبة لي ما يكونوش عمي وخالي، لكن ممكن بالنسبة لي يكونوا جيراني، وبالنسبة لك ممكن يبقى نفس الحاجة. عايزاكي تجيبي ورقة دلوقتي وترسمي طفل صغير وتعملي حواليه دوائر، وبعد كده علمي بالقلم رصاص على أقرب دايرة للطفل، هي دي الدايرة اللي بيحصل منها الاعتداء. 93% من الدايرة اللي انتي رسمتيها دي هما اللي بيعتدوا على البنات والولاد الصغيرين، هما اللي بيكسروا حدود الأطفال بطريقة تحسسهم بعجز، بطريقة بتخليهم مش عارفين يتكلموا. مرة بنت جات حكيت لي انه راحت لصاحبتها قالت لها: عارفة فلان دوت هو مش من العيلة، بس هو بيجي لنا كل كام يوم، هو يمكن ما اسموش عمي ما اسموش خالي، بس من كتر ما بنشوفه كنت بتلخبط زمان في اسمه واقول انه عمي. بتقول البنت كده: لما حكيت لصاحبتي قالت لي ما تحكيش لحد، يمكن ما تعرفيش تتجوزي وتعنسي بقى. خوفنا من ان احنا نتكلم بيخلينا نتكتم، نتخرس، ما نفتحش بقنا، بيحسسنا بالعجز الشديد. هنروح فاصل ونرجع نتكلم ازاي بحس بالعجز واعمل ايه عشان ما احسش الاحساس ده. فاصل ونرجع لكم تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. 93% من الناس اللي بيتحرشوا بالأطفال هم اللي في الدايرة القريبة ليهم، هم الناس اللي موثوق منهم جدا، مش شرط يكونوا العيلة بس ممكن يكونوا أكتر من العيلة. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه ده بيسيب الطفل حاسس بالعجز، مش عارف يتكلم. أنا مش بتكلم عن عجز جسدي، لكن أنا بتكلم عن عجز بيوجع أكتر من كده، بتكلم عن عجز نفسي، عجز يحسسه إنه ما ينفعش ومش من حقه إنه يتكلم لو في حد كسر حدوده. عارفة هو جبان وهيخاف منك، بس هو مدي كده انطباع إنه قوي، لكن في الحقيقة هو مش قوي. هو بيستغل فرصة إنه قريب، هو بيستغل فرصة إنه من الدايرة القريبة. لكن لو كلنا قلنا إنه الدايرة القريبة دي هي اللي بتكسر حدود الطفل، أكيد بالوقت مش هيكون عندنا أي اعتداء جنسي بيحصل. لكن عارفين إيه اللي مخلي إنه لسه في اعتداء جنسي؟ إنه محدش بيتكلم. النهاردة شجعك تتكلمي بصوت عالي وما تخافيش إنك تقولي إنه فلان الفلاني اللي من الدايرة القريبة بيكسر حدود جسمك بطريقة بتضايقك وتحسسك إنك مش مرتاح. أنا مش بقول إن كل الناس كده، بس أنا بقول إنه في كده،

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العالم.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بيك،
0: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
1: شويه.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله، والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا اصحاح 10 بتاع واحد سامري اسمه سمير الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاة.
1: يلا بينا.

0: بقى تعالى الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل لوقا 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول
1: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
0: يقول لمين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي تعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.